إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا، نبدأها بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة المحرمي يطلع على مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية بمحافظة البيضاء. ندوة توعوية بمأرب تناقش خطر الفكر الحوثي على النسيج الاجتماعي والأمن الإقليمي. تدشير الاختبارات الوزارية لطلاب التعليم التقني والمهني في مأرب. من عناوين النشر إلى تفاصيله، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي أمس محافظ محافظة البيضاء لواء ناصر الخضر السوادي للإطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة وسبل التعامل مع تداعيات التصعيد والانتهاكات المتواصلة لميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. استمع المحرمي من محافظ البيضاء إلى إحاطة حول مستجدات الأوضاع الإنسانية في المحافظة وما يتعرض له أبناء البيضاء من انتهاكات وممارسات تعسفية ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق المدنيين، إلى جانب الجهود المبذولة لدعم أبناء المحافظة وتعزيز صمودهم في مواجهة المشروع الحوثي. وناقش اللقاء مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية ومستوى الجاهزية في الجبهات المحيطة بالمحافظة والتنسيق القائم بين مختلف التشكيلات العسكرية والاحتياطات أو الاحتياجات اللازمة لتعزيز القدرات القتالية بما يسهم في استكمال معركة استعادة المحافظة وتحريرها من سيطرة الميليشيا الحوثية. وأكد المحرمي أن محافظة البيضاء تمثل إحدى الجبهات المحورية في معركة استعادة الدولة، مشددا على أهمية مواصلة رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات المقاتلة واستثمار حالة الضعف والتراجع التي تعيشها الميليشيا الحوثية نتيجة خسائرها المتلاحقة. وكما جدد المحرمي دعم مجلس القيادة الرئاسي لأبناء محافظة البيضاء وقواتها المرابطة في مختلف الجبهات، مؤكدا أن تحرير المحافظة وإنهاء معاناة أبنائها من بطش الميليشيا الحوثية يمثل هدفا وطنيا، وأن الدولة ماضية في استعادة جميع المحافظات وإنهاء الصراعات. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفرح الزوبة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقته الوزيرة الزوبة مستجدات الأوضاع في اليمن والتطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة وتهدد أمن الممرات البحرية. وجددت وزيرة الخارجية الزوبة إدانة الجمهورية اليمنية للاعتداء الذي استهدف سفينتي نفط مصريتين بطائرة مسيرة في ميناء دمياط، مؤكدة تضامن اليمن الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي وسلامة أراضيها. وتطرقت الوزيرة الزوبة إلى اعتداءات ميليشيا الحوثية الإرهابية على الملاحة دولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة أنها لا تهدد اليمن وحده بل تمثل خطرا مباشرا على أمن المنطقة والملاحة الدولية وتستهدف أمن الدول العربية واستقرارها. ومن جانبه قدم الوزير المصري التهنئة للوزيرة الزوبة بمناسبة تعيينها وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، معربا عن خالص تمنياته لها بالتوفيق والسداد والنجاح في أداء مسؤولياتها. أدان وزير الإعلام معمر الإرياني بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت البطل أسامة عبد الكريم الردفاني ومرافقي في منطقة العبر بمحافظة حضرموت. وأكد الإرياني في تصريح صحفي أن الجريمة تقف خلفها ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في
في امتداد لنهجها الإرهابي الممنهج الذي يستهدف القيادات الوطنية ورجال القوات المسلحة والأمن وكل من يحمل مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وأوضح معمر الإيرياني أن هذه الجريمة الجبانة تكشف مجددا الطبيعة الإرهابية للميليشيا الحوثية، وأنها لا تؤمن إلا بمنطق الإرهاب والقتل والاغتيال، وتتخذ من الفوضى والعنف وسيلة لتنفيذ أجندة النظام الإيراني في اليمن والمنطقة، مؤكدا أن مثل هذه الجرائم لن تزيد أبناء الشعب اليمني والقوات المسلحة وكافة التشكيلات الوطنية إلا عزيمة وإصرار على مواصلة معركة استعادة الدولة والقضاء على المشروع الانقلابي الحوثي وإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن. ودعا الإيراني والأجهزة الأمنية والعسكرية إلى مضاعفة الجهود لتعقب جميع المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. كما دعا المجتمع الدولي إلى إدراك أن استمرار التغاضي عن جرائم ميليشيا الحوثية الإرهابية يشجعها على المضي في نهجها الدموي ويهدد أمن اليمن والمنطقة ويقوض الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار. هذا وأكد الإيرياني أن دماء الشهداء الزكية ستظل وقودا لمعركة استعادة الدولة ودحر المشروع الإيراني ولن تذهب هدرا بإذن الله، وأن الدولة ماضية بعزم وحزم في ملاحقة الإرهاب وتجفيف منابعه حتى ينال كل من تلطخت يده بدماء اليمنيين جزاءه العادل. واختتم الإيرياني التصريح بالتقدم بخالص تعازي وصادق المواساة إلى أسرة الشهيد البطل أسامة عبد الكريم محسن الردفاني أسر مرافقي الشهداء وزملائهم في قوات درع الوطن وأبناء ردفان كافة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة ويسكنهم فسيح جناته. دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبد الله البكري أمس ومعه مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ناجي الحنيشي الاختبارات الوزارية النهائية لطلاب التعليم التقني والمهني للعام الدراسي 2025-2026، ويؤدي 80 طالبا الاختبارات النهائية على مدى أسبوعين في مساق الدبلوم المتوسط والمساق التقني العالي بالمعهدين المهني والتقني موزع عين على تخصصات الكهرباء العامة وصيانة الأجهزة الإلكترونية والحاسوب والتكييف والتبريد والمساحات والطرقات. وطلع الوكيل البكري على مستوى الإعداد والتهيئة للبيئة الامتحانية إلى جانب الإجراءات القانونية للجان الامتحانية، مؤكدا أن قطاع التعليم الفني والتدريب المهني يحظى باهتمام كبير من قيادة السلطة المحلية للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعول عليه كثيرا في لعب دورا محوريا بعملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التدريب والتأهيل للشباب في تخصصات مهنية وتقنية وتقديم مخرجات نوعية وكفاءات عالية تخدم سوق العمل. عقدت بمحافظة مأرب ندوة فكرية توعوية بعنوان خطر الفكر الحوثي على النسيج الاجتماعي والأمن الإقليمي، نظمها مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة بمشاركة عدد من العلماء والخطباء والمرشدين والسياسيين والمثقفين والتربويين. وأكد مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة حسن القبيسي أن مواجهة ميليشيا الحوثية الإرهابية الموالية للنظام الإيراني تتطلب عملا فكريا وتوعويا متعدد المجالات والوسائل يشمل الإعلام والاتصال بمختلف وسائله إلى جانب مسار الحسم العسكري. وأشار إلى خطورة المفاهيم التي يكرسها الفكر الحوثي والقائمة على العنصرية والتمييز بين أبناء المجتمع وما تسببه من خلق الانقسامات والصراعات وإضعاف النسيج الاجتماعي، مؤكدا أهمية اطلاع العلماء والخطباء والمرشدين بمسؤولياتهم في كشف هذه المفاهيم وتعزيز قيم المواطنة والتعايش والاعتدال. ولفت القبيسي إلى أن العالم بات على قناعة تامة بحقيقة ميليشيات الحوثية الإرهابية وأنها لا تمثل مكونا يمنيا، وإنما هي ميليشيات إرهابية تعد ذراعا للنظام الإيراني في اليمن، وأن خطرها يتجاوز الداخل اليمني إلى المستويين الإقليمي والدولي من خلال تهديد دول الجوار والممرات البحرية.
وتضمنت الندوة محاضرة توعوية قدمها الباحث عبد الملك الحضوري، تناولت مضامين الفكر الحوثي وخلفياته وأثاره على المجتمع اليمني وما يفرزه من مفاهيم عنصرية وممارسات تسهم في تعميق الانقسام وإضعاف النسيج الاجتماعي، مشددا على أهمية الوعي الفكري ودور العلماء والخطباء في التصدي لهذه الأفكار وتعزيز قيم المواطنة والتعايش والاعتدال. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة المحرمي يطلع على مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية بمحافظة البيضاء. ندوة توعوية بمأرب تناقش خطر الفكر الحوثي على النسيج الاجتماعي والأمن الإقليمي. تدشين الاختبارات الوزارية لطلاب التعليم التقني والمهني في مأرب. مستمعينا، في ختام نشرتي نتقبل خالص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الأستاذ نصر الغبس في أمريلا.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من واحة المستمع.

صديق المستمع، إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائعا في كل ذراته. الأمل هو شمعة ما زالت توقد في رحم الظلام، فلولا هذا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. تفاءل صديقي المستمع، التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. صديق المستمع، إن في الحياة أشياء كثيرة يمكن أن تسعدنا، وحولنا وجوه كثيرة يمكن أن تضيء لنا في ظلام أيامنا شمعة، فابحث عن قلب يمنحك الضوء ولا تترك نفسك رهينة لأحزان الليالي الماضية. صديق المستمع، انظر إلى الحياة من خلال نافذة ملونة، ستجد أن هذا الكون واسعاً ومبهراً وجميلاً. ستجد أن الحياة رائعة بجميع الألوان، كل يوم هو صفحة من لوحة حياتنا. لوحة حياتك لك أنت فقط، اختر أنت ألوانها واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يؤثرون عليها فيفسدون تناسق الألوان. لون حياتك بألوان التفاؤل والسعادة والفرح. الحياة كلوحة تنتظر الألوان لتغدو أكثر جمالاً. تولد لوحة حياتنا بيضاء نقية، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحافظ على نقائها وصفائها. إذا سماؤك يوماً تحجبت بالغيوم، أغمض جفونك، تبصر خلف الغيوم نجوماً، والأرض حولك إذا ما توشحت بالثلوج، أغمض جفونك، تبصر تحت الثلوج مروجاً. رغم وجود الشر هناك الخير، رغم وجود المشاكل هناك الحل، رغم وجود الفشل هناك النجاح.

شخصيات إبداعية. نادية الكوكباني روائية، كاتبة قصص قصيرة وأكاديمية يمنية، ولدت في تعز ودرست الهندسة المعمارية في جامعة صنعاء. حصلت على شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية في جامعة القاهرة في عام 2008 قبل أن تعود لتتولى منصباً أكاديمياً في جامعة صنعاء. أول عمل أدبي لها كان قصة قصيرة نشرت في صحيفة الثورة، ومنذ ذلك الحين نشرت عدداً من المجموعات القصصية بدءاً من زفرة الياسمين في عام 2001، وكان عنوان أول رواية لها حب ليس إلا، ونشرت في عام 2006، وأعقب ذلك في عام 2009 عقيلات، وهي قصة عن حياة 19 امرأة يمنية أيضا في عام 2009، شكلت مع علي المقري، سمير عبد الفتاح ووجدي الأهدل مجموعة أدبية تدعى نلتقي أمسا. حصلت الكوكباني على عدد من الجوائز الأدبية في كل من اليمن وخارجها، من بينها جائزة أسعاد الصباح في عام 2000، الجائزة الثانية جائزة الرئيس اليمني للأدباء الشباب في عام 2001، والصندوق العربي للثقافة والفنون في العام 2010، وفي عام 2009 دعيت للمشاركة في ورشة عمل للكتاب الأوائل بعنوان الندوة التي نظمتها الجائزة العالمية للرواية العربية، وأدرجت أعمالها ضمن مختارات بعنوان عربية الناشئة. ظهرت أعمالها مترجمة في عددين من مجلة باني بال في عام 2005 وعام 2009، كما تم ترجمتها إلى اللغة الفرنسية والألمانية.

0: معالم أثرية.
1: معالم أثرية. صديقي المستمع، هناك الكثير من المواقع والمعالم الأثرية في كثير من البلدان في العالم العربي والأوروبي وفي كثير من بلدان العالم. اليوم سوف نتحدث عن بعض المعالم الأثرية في دولة الجزائر. تعتبر قلعة بن حماد أول موقع أثري عالمي مصنف لدى اليونسكو في الجزائر، حيث كان ذلك سنة 1980. أما باقي المواقع فكلها ضمت إلى قائمة التراث العالمي سنة 1982، ما عدا قصبة الجزائر التي ضمت في سنة 1992. تقع قلعة بني حماد على بعد 20 كيلومتراً شمال مدينة المسيلة في بلدية المعاضيض. هذه العاصمة التي لم يصمد منها إلا المئذنة وبقايا المسجد، أسسها حماد بن بلكين بن زيري الصهانجي البربري كثاني دولة إسلامية مستقلة في المغرب الأوسط. مدينة جميلة الأثرية في ولاية سطيف. تقع آثار مدينة جميلة على بعد 32 كيلومتراً من مدينة العلمة الشهيرة في سطيف، في مكان وعر التضاريس وسط الجبال على ارتفاع يفوق 900 متر، ويمكنك زيارتها إذا اخترت أن تكون في رحلتك ضمن مناطق الشرق الجزائري أو ضمن منطقة القبائل، وحتى بالنسبة للوسط حيث تبعد 300 كيلومتر عن العاصمة. وهناك موقع آخر، تيموقاد الأثري في ولاية باتنة. تيموقادي تقع هذه المدينة الأثرية الرومانية التي تشكل حضارة الرومان في هندسة المدن على بعد 36 كيلومترا عن مقر عاصمة الولاية باتنة. وهناك منطقة أثرية تدعى تيبازا أو تيباسا أو ما معناه الممر بلغة الفينيقيين الذين أسسوا هذه المدينة كمركز تجاري. أصبحت اليوم عاصمة سياحية ومتنفسا للزائر بهدف العمل، وذلك لوقوعها على مقربة من مدينة إيكوزيوم أي الجزائر العاصمة، وأيضا لأنها تحمل بصمة ثقافية وتراثية عريقة جدا. وادي مزاب في ولاية غردايا. سوف تتيشك هندسة القصور أو المدن المشكلة لوادي ميزاب أو غردايا والتي تعود لألف سنة خلت، لكنك إن دخلتها ستندهش أكثر لدقة كل شيء فيها. فهذه المدن السبع لم تبنى اعتباطا فوق المرتفعات الوعرة وبذلك الشكل. الزائر لهذه المدينة لابد أن يعود إليها وأن يحن لجوها وطيبة أهلها. تاسيلي نجر، هضبة ترتفع 2000 متر فوق سطح البحر، مساحة تقدر ب 12,000 كيلومتر مربع، تحتوي على أشجار تعود إلى أكثر من 2000 سنة وتشكيلات متنوعة من الصخور البركانية والرملية. لهذا فإن تاسيلي نجر هو الموقع الوحيد ضمن مواقع التراث العالمي في الجزائر الذي يجمع بين كونه موقعا طبيعيا وثقافيا. قصبة الجزائر. إذا لم تشاهد فيلم معركة الجزائر فأنت لم تشاهد بحياتك فيلما حقيقيا يحكي بطولات الشعوب. وإذا زرت الجزائر العاصمة ولم تزر قصبة الجزائر العتيقة فإنك لم ترى حقيقة معنى الحياة الدرزية العاصمية.

لست آسفا إلا لأنني لا أملك إلا حياة واحدة أضحي بها في سبيل الوطن. فالوطن هو أجمل قصيدة شعر في ديوان الكون. الوطن هو الاتجاهات الأربعة لكل من يطلب اتجاها. الوطن هو السند لمن لا ظهر له، وهو البطن الثاني الذي يحملنا بعد بطن الأم. الوطن هو البحر الذي شربت ملحه وأكلت من رمله. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي.

أصدقائنا المستمعين، نحن معكم في واحة المستمع. للنجاح في حياتنا أسس واضحة، في مقدمتها تقوى الله والاعتماد عليه. من المؤكد مستمعي الكريم أن الاعتماد على الذات أمر تشارك فيه الأسرة والأصدقاء والأهل، ولكن استعدادك أنت وقوة إرادتك في الاعتماد على ذاتك يعتبر من أهم العوامل المؤدية لذلك. الاعتماد على الذات لا يعني أبداً الابتعاد عن الجماعة والعمل معها ضمن فريق، بل يمكن التأكيد بأن من لديها القدرة على الاعتماد على الذات يعتبر الأكثر نجاحاً في العمل ضمن الفريق. صديقي المستمع، قوة الإرادة تعتبر للمرء من أجمل الأشياء التي تؤدي لاتخاذه القرارات الصائبة، وكذلك التفاؤل. النظرة المتفائلة تؤدي بصاحبها إلى النظر للأمور بإيجابية، ومن ثم الوصول للنتيجة التي يرجوها. وإذا حددت هدفك في الحياة وخططت لتحقيقه، فيعتبر ذلك من الأمور الهامة في نجاحك كإنسان وبلوغك لمقاصدك وكسبك للمزيد من الثقة بالنفس والاعتماد على الذات. صديقي المستمع، إن مساعدتك الآخرين تعني حبك للخير لهم ومساعدتهم لنيله، وهذا يعني أنك تملك القدرة على ذلك، ويمنحك المزيد من الاعتماد على الذات والثقة بالنفس. تجنب معوقات الاعتماد على الذات مثل عدم الثقة الحقيقية والنظرة الدونية للإمكانات الذاتية والإهمال والخوف والقلق وإلقاء اللائمة على الآخرين.

صور من الحياة. من الصفات المشتركة بين المتقين حسن الخاتمة، عندما يأتيهم الموت ويحضرهم فكلهم يأتيه وقد استنار وجهه وظهرت البشرى على مظهره، وقد يحدث بما يراه في ذلك الموقف العصيب. فمن هؤلاء الحافظ السلفي، فإنه مات عن 600 من السنين، فلما حضره الأجل لم يزل يقرأ الحديث عليه إلى أن غربت الشمس من ليلة وفاته، وهو يرد على القارئ اللحن الخفية. وصلى يوم الجمعة الصبح عند انفجار الفجر وتوفي بعدها. ومنهم الشيخ الصالح أبو البركات إسماعيل ابن أبي سعيد أحمد بن محمد ابن دست النسابورية. قال ابن السكينة: كنت حاضرا لما احتضر، فقالت له أمي: يا سيدي ما تجد؟ فما قدر على النطق، فكتب على يدها: فروح وريحان وجنة نعيم، ثم مات. ومنهم الشيخ العالم القدرة المفتي شيخ الشافعية فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن حسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقي الشافعية. قال أبو شامة: أخبرني من حضره قال: صلى الظهر وجعل يسأل عن العصر، وتوضأ ثم تشهد وهو جالس، وقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، لقنني الله حجتي وأقالني عثرتي ورحم غربتي، ثم قال: وعليكم السلام. فعلمنا أنه حضرت الملائكة ثم انقلب ميتا. قبل الوداع رشة عطر. قل لي ولو كذبا كلاما ناعما، قل لي ولو كذبا كلاما ناعما، قد كاد يقتلني بك التمثال. ما زلت في فن المحبة طفلة، بيني وبينك أبحر وجبال. لم تستطيع بعد أن تتفهمي أن الرجال جميعهم أطفال. إني لأرفض أن أكون مهرجا قزما على كلماته يحتال. فإذا وقفت أمام حسنك صامتا، فالصمت في حرم الجمال جمال. كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. قصص الهوى قد أفسدتك كلها، غيبوبة وخرافة وخيال. الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة، وشعورنا أن الوصول محال. هو أن تظل على الأصابع رعشة وعلى الشفاه المطبقات سؤال. هو جدول الأحزان في أعماقنا تنمو كروم حوله وغلال. هو هذه الأزمات تسحقنا معا، فنموت نحن وتسهر الآن شيء تافه. هو يأسنا، هو شكنا القتال. هو هذه الكف التي تغتالنا، ونقبل الكف التي تقتال. لا تجرح التمثال في إحساسه، فلكم بكى في صمته تمثال. قد يطلع الحجر الصغير برائما، وتسيل منه جداول وظلال. إني أحبك من خلال كآبتي، وجها كوجه البدر ليس يطال. حسبي وحسبك أن تظلي دائما سرا يمزقني وليس يقال. سرا يمزقني وليس يقال. أصدقائنا المستمعين، حتى الملتقى في واحة المستمع في حلقة جديدة، لكم منا أطيب أمان الخير. إلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحة المستمع.
واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
2: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
1: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
2: إذاعة مأرب على التردد
1: 89.5 و 87.5،
2: كما يمكن الاستماع إليها

0: في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
1: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

سند أنت الرحيم وأنت الله منفرد سبحانك اللهم

عن مدح وعن صفة فلا تحيط بها ذات ولا

0: ومغفرة يا رب عفوا وإحسانا ومغفرة واكشف من الضر عني كلما
1: مستمعينا الكرام حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حديثي يتواصل معكم حول سلسلة علمني القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، تطهير الصف الإسلامي أمر محتم، يجب أن ينبغي للمسلم أن ينظف هذا الصف حتى لا يكدره بعض المنافقين وبعض الأجراء الذين يخلخلون الصفوف. نحن عرفنا من تطهير الصف أنه لا يجوز أن يكون في الجسم الإسلامي طفيليات تعوق مسيرته وتضعف قوته، بل يجب أن يتخلص منها ليبقى نظيفا سليما معافى. لكن أيها المستمعون الكرام والمستمعات، لا بد من معايشة بعض المجتمعات غير الإسلامية، قد يكونون معنا وقد يكونوا جيرانا لنا، نبايعهم ونشتري منهم ونتبادل معهم المنافع الدنيوية. هذا أمر لا مفر منه. أما الذي لا ينبغي أن يكون فهو الود لهم والولاء، فهنا التمايز والمفاصلة والبراء، وهذا الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الحلقة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى، واسمعوا إلى هذه الآيات التي نحفظها جميعا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد

فاعبد لكم دينكم ولي دين. إننا والكفار على طرفي نقيض، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع إبراهيم عليه السلام في عقيدته السليمة. فماذا فعل إبراهيم؟ قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وسيدنا إبراهيم هو الذي قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فكان موقفه غاية في الصراحة والبراءة من المشركين والتمايز عنهم، وهو الذي قال لقومه: وأعتزلكم.

الحقيقية، فانفصل عنهم نفسيا، وإن ظل بينهم يدعو إلى الله تعالى وإلى الدين الحق، وهو الذي صرح بعداوة الآلهة المزعومة التي يعبدها قومه.

وهو عليه السلام الذي توجه إلى الله سبحانه وتعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فالهداية من الله فقط. وهو عليه السلام الذي أعلن براءته من عبادة غير الله وأمر أبناءه بذلك. قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا ما ينبغي أن نزرعه أيها الأخوة المستمعون الكرام والمستمعات، ما ينبغي أن نزرعه في قلوب أبنائنا منذ نعومة أظفارهم. ولذلك أعلنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وحين شهد الكافرون أن مع الله آلهة أخرى وبهتان زورا وبهتانا، كان القول الفصل من النبي صلى الله عليه وسلم البراءة، كان منه عليه الصلاة والسلام البراءة منهم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. فكان التمايز بيننا وبينهم. ولهذا أيها الإخوة المستمعون، يعلن الله سبحانه وتعالى أن رسوله الكريم محمدا عليه الصلاة والتسليم بريء من اليهود والنصارى الذين بدلوا دينهم وانقسموا شيعا وأحزابا. اسمعوا لله تبارك وتعالى وهو يقول

0: شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنها براءة من المشركين ومفاصلة تامة لمعتقداتهم وتمايز عنهم، فهم في وادي الكفر السحيق، ونحن معشر المسلمين في ذرى النور والضياء. وكما أننا نمايزهم في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يأمرهم بالابتعاد عنا يوم القيامة. قال سبحانه: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالأنبياء الكرام كلهم أعلنوا براءتهم من المشركين، فالدين واحد. هذا هود عليه السلام يعلن براءته من المشركين، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهؤلاء أصحاب الكهف يعلنون توحيدهم لله تعالى ويستنكرون شرك قومهم. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. والله سبحانه وتعالى يأمرنا ألا نعاشر من يتخذ ديننا لهوا ولعبا ويستهزئ بآيات الله خشية أن نأس إليهم فنكون حتى خشية أن نأنس إليهم فنكون والعياذ بالله مثلهم منافقين أو كفارا، وألا نتخذهم أولياء، فأولياؤنا يجب أن يكونوا منا معشر المسلمين. قال سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم يا رب الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أيها المستمعون والسادة الفضلاء، ومن سمات المسلمين أنهم ينأون بأنفسهم عن اللغو واللهو. اسمعوا إلى الله وهو يقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، فليسوا منا ولسنا منهم. وعلينا معشر المسلمين أن نتمايز عنهم، فلا يكون الود إلا للمؤمنين والحب والأمان إلا لهم، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. ويحذرنا سبحانه وتعالى من موالاة اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويحذرنا مرة أخرى من الأهل إن كانوا كفارا فلا نواليهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. لكن الله سبحانه وتعالى لا يمنعنا أن نحسن إلى الكفار الذين لم يقاتلوننا ولم يؤذونا، فالبر من سمات المسلمين. هذا ينبغي أن نفرق بين الولاء والمحبة والنصرة وبين البر والإحسان، والعدل من صفات المؤمنين. أما الذين قاتلونا وآذونا فهؤلاء لا ينبغي الإحسان إليهم ولا موالاتهم، وإلا كنا ظالمين لأنفسنا والعياذ بالله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ويؤكد ذلك في السورة نفسها نهيا عن موالاة الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فلا تلاقي مع الكفار أبدا، فطريقنا غير طريقهم، ومآلنا أيها المستمعون الكرام غير مآلهم، ولا يجوز الركون إليهم واتخاذهم أولياء. فليع المسلمون حقيقة أمرهم وليحذروا منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع سنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
3: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
4: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
3: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
4: إذاعة مأرب على التردد
3: 89.5 و87.5،
4: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
3: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
5: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
6: حصيلة قرابة عام من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
7: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
8: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
9: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ،
10: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
11: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
10: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
12: قتلوا النساء والأطفال،
13: خطفوا الشيوخ والشباب،
14: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
13: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
15: السلام عليكم وأهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد. يتواصل حديثنا حول انتهاكات الميليشيا الحوثية بحق المدنيين في محافظة الحديدة. اليوم سنستعرض شهادات متعددة لأشخاص تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب في سجون الميليشيا الحوثية في هذه المدينة، اختطفتهم ثم أودعتهم سجونها وتفننت في أساليب تعذيبهم. في البداية دعونا نستمع لشهادة شوقي جبلي، وهو من أبناء الحديدة، وقصته المؤلمة في سجون الإماميين الجدد.
16: أنا اسمي شوقي علي جبلي شمهان، من أبناء قرية معود عزلة بني شمهان ناحية الحجيلة محافظة الحديدة. كنا نعيش في سلام وفي أمان وفي استقرار، كنا نقترب لدى السعودية أعمال حرة. عندما خرجنا من السعودية وصارت الأزمة فدخلت عصابات الميليشيات إلى بلادنا واستوطنت في بلادنا ودمرت ما كان حلو في بلادنا. الأخواني كلهم سافروا طبعا من البلاد إلى مأرب هروبا منهم، ومن أعمالهم القذرة، فأنا ظليت في البلاد وجلست في البلاد حتى كانوا يهددوننا أنهم بيقتلونا أو بيسجنوننا إذا لم أسلم لهم الدكتور متعب أو ماجد الجبلي، هؤلاء أخواني. فأنا كنت أقول لهم ما لي دخل فيهم. أجولي في يوم من الأيام واستدعونا وطلبوا مني أن أحضر إلى قسم الحوثة في مدينة عبال. وعندما وصلت مدينة عبال أودعوني في السجن مدة 5 أيام، وكان فيها الإهانة الكبيرة لي، حيث كنت أتلطم وأنضرب ويشتوني أعترف بأشياء لم تكن لدي، حيث أن المحقق المدعي أبو حورية كان يربط على عيني ويلبس يدي كلبشتين ويضعهم خلف ظهري ويسجلوا تحقيق، وأنا لم أعترف بأي شيء لأن ما عندي أي شيء أصلا. أول شيء فعله فينا صارت عندنا أمراض نفسية في وفي أسرتي، في والدتي الله يحفظها ويطول في عمرها، وفي زوجتي الله يسعدها، تعذبنا أشد العذاب. ومن ثم نقلوني من باجل إلى منطقة الحديدة، إلى محافظة الحديدة، وكان في القلعة. أوضعونا في غرفة يسمى المتحف، كنا نأكل إحنا والفيران، البول ممنوع علينا إلا في في 24 ساعة 5 دقائق فقط. صار عندنا احتباس في البول، صار عندنا سوء هضم من سوء التغذية اللي كان يعطونا إياه. يعطونا وجبة نصوم يومين بلا أكل، أو يعطونا نص وجبة يقولوا خاصك الفكرة اليوم الثاني، يعطونا أكل من أجل لا نموت. في يوم من الأيام دخل علي مشرفهم، مشرف المحافظة كان اسمها أبو علي الكحلاني. توصلت إليه قلت له أنا لا يوجد لدي أي قضية، وأنا إنسان بريء وأنا إنسان صاحب أسرة، اطلعوني إليهم. فما كان منه إلا أن قال قيدوه 4 أيام يكون يوقف على أرجله ولا يجلس، وإذا جلس أجلدوه، وإذا فكان يعطونا الماء، الماء كان نشربه مالح من ماء البحر. طبعا صار بعدها أحالوني إلى لجنة التحقيق، ما أدري إيش يسموها، فكان إذا ما اعترفت بأي كلمة يشتهوهم كان يعطوني أبقاص، كسروا أضرسي كامل الجهة اليمين، وكسروا أذني من اليسار، وكسروا أنفي. مرضت أنا وتعبت من سوء التغذية ومن الحالة اللي كنت فيها، وكنت أخاف على أسرتي وكنت خايف على نفسي من الموت، لأن كنت أشاهد الموت في اليوم.

كان يبكون صبح وليل علي على فراقي لهم. وين أبونا وين أبونا؟ أبوكم ضربته الطائرة، أبوكم توفى، أبوكم مات. وإذا كنت أسألهم عن أسرتي يقولوا لي ضربها صاروخ، أسرتك كلها ضربها صاروخ وتوفت. فصرت في حالة من الجنون، من الهستيريا، من الحرب النفسية التي كانوا يديرونها لنا. ممنوع علينا رسائل، ممنوع علينا أي مقولات من برا من خارج، إذا ممنوع علينا حتى الفلوس، دخول الفلوس علينا. أنفونا يعني أخفونا إخفاء تام تام، لا اتصالات لا مواصلات لا رسائل لا فلوس لا لا لا إلى آخره. أحرمونا من كل حاجة حلوة، أحرمونا من كل حاجة حلوة، من الأهل، من المال، من الاتصال، من المواصلات. كان تأتينا في القلعة، كان لا تأتي ولا لجنة. وعندما وصلنا منطقة سجن حنيش، هذا سجن، كانت تجينا لجان، وكان السجناء طبعا كل واحد كل فرد مننا يريد أن يتكلم عن نفسه، يعني يشكي حالته من أجل يساعدوه في الخروج. فقررنا أن نسوي لجنة مكونة من 3 أشخاص، كان من ضمنها يحيى هيج مسؤول اللجنة، وعضوي نور الدين المزرية، ومن أجل يكون مندوب عن ما بين السجناء وعصابات الحوثة أو الحوثة. فكان نور الدين يوم دخل علينا، أو اسمه هذا المشرف أبو معتز، لقي فرد من السجناء صبح عليه، صباح الخير يا أبو معتز، قال يا صباح زب الحمار. فدخل معه سلك لي كابل كهربائي، وأراد أن يضرب نور الدين، وأراد أن يضرب نور الدين مزرية. فسحبنا نور الدين عنه من أجل لا يأخذه، فصارت مشكلة. كان منهم 2 شخصين، اللي هو أبو معتز واحد عليه من الأمن المركزي. الأمن المركزي وصل لأيدينا وضربناه وفكينا، وبالنسبة لأبو معتز أخذ السلاح وأطلق علينا 4 رصاصات حية. الرصاصة الأولى ذهبت إلى السقف ونزلت على رأس نور الدين مزرية، شظية منها أخرجوها في المستشفى، وشظية ما زالت لحد الآن، وعند التحقيق كسروا أصابعه هذا نور مزرية. وبالنسبة للرصاصة الثانية، طبعا أنا 4 رصاصات تكلمت، الرصاصة الثانية في كان عندنا أستاذ اسمه محمد حسن قادري أو ما شابه اسمه، قد أنا ناسي أنه من المخرج، صارت عندي فقدان ذاكرة من السجنة. فدخلت في يده قطعة الوريد، وكان عندنا واحد مسجون من حجة اسمه بدر على ما أعتقد، والله أعلم، دخلت في كليته، مزقت كليته اليمنى. والرصاصة الثالثة قطعت رجل كاحل، رجل واحد السجناء اسمه أحمد من نفسه كذلك من حجة. أنا وأخواني وزملائي واظبنا على الصلاة، واظبنا على الأعمال الطيبة، واظبنا على الأخوة والترابط فيما بيننا داخل السجن. كنا نصلي السحر، وكنا ندعي ربي ونبتهل ونبكي، نقول يا الله يا الله، فالله استجب لي دعوتي، واستجب لأمي، واستجب لأبي الذين كانوا يدعوا لي، وكنت أحس بدعائهم لي، فكان هذا سبب ما في خروجي. فمرت في ذلك اليوم قبل ما أخرج بيومين، فمرت مرض شديد جدا، حتى أنا عندي قبل ما أدخل السجن كان عندي الكبد، وتضاعف الكبد من أكولاتهم. فطلبت منهم العلاج، الخروج للعلاج، لأن كنت أقذف دم وأبول دم وأتبرز دم، فصارت حالتي أسوأ إلى أسوأ، حتى يوم أشرفت على الهلاك استدعيت، وكان الفضل الدكتور فاروق استدعى لي أبو أكرم الشرفي المشرف من الحوثة، قال شوك الجبل بيموت لازم تسعفوه، وسعفوني، وصار عندي تضاعف في المرض، أعطوني علاج لم يشفيني ولم وقالوا وذهبوا بي إلى مستشفى العسكري، لأن كان صار عندي شبه جلطة، أشلت برجلي اليسار، جهتي اليسرى كامل، الفخذ والساق، فخافوا من ذا الشيء، وقالوا خلاص، طلب منهم الدكتور إما أنكم تعالجوه أو تخارجوه. قالوا له كيف نخارجه كيف نعالجه؟ قالوا تجيبوا له دكتورة مخ وأعصاب أو دكتورة عظام. فكان لا يوجد لديهم دكتور عظام أو مخ وأعصاب، وكانت حالتهم سيئة جدا. أشياء كثيرة لا نقدر أن نذكرها ولا نحصيها كثيرا، ولكن هذا الشيء الوحيدين هي دعاء الوالدين

0: هذا المرض كان السبب الكبير في خروجي من السجن. وعندما خرجت من السجن قالوا خلاص نخرجك من السجن يا شوقي، وانت تروح عالج نفسك، ونرجو منك ان تجيب لنا كلمه شكر لقائدهم سيدهم عبد الملك الحوثي على وقفته الكريمه واعفائك في يوم المولد النبوي على حسب كلامهم، وانك من اصحاب الاخلاق الطيبه داخل السجن، ولا يوجد لديك اي ملاحظات، وبفضل الله تم خروجي. ويوم خرجت أنا طبعا لي 12 شهر، يعني 360 يوم لم أتصل بأهلي ولم أعرف كيف هم، هل هم بخيرين هل؟ وعندما أعطاني المشرف الجوال قال لي اتصل بأهلك. قلت له اتصل بمن؟ أنا خايف يقول لي فلان مات أو فلان. قلت أنت أهلي ماتوا؟ قال لي اتصل بس. اتصلت كان لا يوجد لدي أي رقم أذكره، حتى صارت الذاكرة ضعيفة، ما ذكرت إلا رقم أخي الله يحفظه الأخ طارق، أعطاني رقمه واتصلت به. قلت له الأهل كلهم بخير؟ قال الحمد لله كلهم بخير. اتصلت فيه قلت له أعطيني رقم أهل البيت، أخذت رقم أهل البيت اتصلت، وكان أول سؤال ما أقول لهم، ما قلت لهم كيف حالكم، قلت هل ميت، هل في ميت، هل في ما، الأهل كلهم بخير. وبعدين ذكرت قلت كيف حالكم الآن، أنتم بخير، الكل بخير، أهلي بخير، الناس بخير، البلاد بخير، قال الحمد لله. فقمت أبكي، أبكي من الفرح وأبكي من العلم اللي فارقت إخواني وزملائي في السجن. فربي إن شاء الله نسأل أن يخرجهم أجمعين كما أخرجني، ويفرحهم كما أفرحني، ويسعدهم كما أسعدني بأهلي وإخواني وأحبتي أجمعين. إنسان شايب عمره 70 سنة أو ما يتعدى 70 سنة، اسمع لي مستور، ما عنده أي قضية. اعتقلوه ليش معاه يوجد لديه سلاح، سلاحه الشخصي، واتهموه انه عنده اسلحه من الشرعيه، وانه عنده، قصوا جميع اظافره، قطعوها تقطيع بالزراديه بالكباشه الكماشه. كذلك معنا الدكتور فاروق ذعكر، الدكتور فاروق كان يعالجنا جزاه الله خير في السجن، وكان انسان مستقيم مهتدي، وكذلك الاخوه اللي كانوا كلهم هناك ما شاء الله مهتدين. فالاخ هذا كان قضيته انه عالج مواطن عسكري من الشرعيه قبل عامين، الآن لي عام في داخل السجن، وهو عالج قبل عامين. فقام المريض والحمد لله شفاه الله من الألم اللي حل به، وعندما شفي الآدمي وذهب إلى أهله، بعد سنة، مرور سنة كاملة، استدعى الدكتور فاروق وحبسوه على هذه الذمة، فكانوا يعذبوه، دخلوه في الضغاطة، عندهم ضغاطة يدخلوك فيها مكان ظلام لا تشوف يدك، إذا قربتها مقدار سنتي واحد متر من وجهك من عينيك لا تشوفها، طولها نص متر، العرض 50 نص متر كذلك. فهذه سمى ضغاطة، جلسوا فيها تقريبا ما يقارب 50 يوم، الأكل وجبة واحدة في اليوم، الله يكرمكم، القضاء الحاجة على ملابسه وعلى نفسه، فقضايا كثيرة كثيرة أشرح وأنسى مين، أذكر مين وأنسى مين. فنسأل الله أن مثل ما أخرجنا من ذاك المكان أن يخرجهم. كذلك أوجه كلمة إلى القائمين بسماهم الآن أنصار الله، إذا عندهم مروة وإيمان صادق، البقية اللي الآن الذين يبقون في السجن، أرجوكم وأترجاكم فكوهم لأسرهم، يا ما وراهم أسر، يا ما إنسان من يا ما شخص من هؤلاء السجناء يأكل أسر على ما هي، لماذا تحتجزوهم؟ ما ذنبهم؟ ماذا اقترفوا؟ ماذا عملوا؟ ليس لديهم أي قضايا. وأطالب الحقوق الإنسانية، منظمات الحقوق الإنسانية جميع مسماتها، أن تنظر لهؤلاء الذين في سجن حنيش، في سجن حنيش بمحافظة الحديدة، أن لا يوجد لديهم أي قضية، وإنما هم أسرى أخذوهم من بيوتهم، من أسواقهم، من مساجدهم، لا يرتكبون أي جريمة.
1: لم يكتفي الحوثيون بإسقاط كيان الدولة ورمزيتها، بل أمعنوا في إسقاط كل القيم والمبادئ. لم يحترموا عادات وتقاليد الناس، ولا التزموا بأنظمة ولا قوانين. لم يوقروا كبيرا، ولم يترددوا في سرقة حياة طفل صغير. أغرقوا البلد في وحل الفساد، ورموا بكل الأخلاقيات المتعارفة وراء ظهورهم ثم داسوا عليها، بل إنهم لم يتركوا أحدا ظل متمسكا بها إلا وأذلوه وعذبوه ونكلوا به وبأسرته. الأستاذ يحيى هيج مدير مدرسة الثورة الثانوية بمدينة الحديدة، واحد من أبناء هذه المدينة المسالمة، اختطفه الحوثيون من داخل مدرسته، وبين ليلة وضحاها تحولت حياته من معلم كبير ومدير قدير لأكبر المدارس وأكثرها تميزا في الحديدة إلى مختطف تتهاوى عليه أسلحة أطفال من مجندي الحوثي لا تتجاوز أعمارهم 15، في مفارقة عجيبة لا يمكن لعاقل أن يتصورها. لنستمع إذن لمدير مدرسة الثورة الأستاذ يحيى هيج وشهادته على جرائم الميليشيا في المعتقلات.
2: كنت في يوم 28 أكتوبر في مدرسة الثورة أداوم بشكل طبيعي في إدارة المدرسة وبين طلابي وبين زملائي المدرسين، وتفاجأت بأحد أعضاء المجلس المحلي بمديرية الميناء وعاقل حارة الزبارية عبد الرحمن اللحفي، هو الذي استدرجني للخروج خارج أسوار المدرسة، لأنه كان من الصعوبة بمكان أن يدخلوا داخل المدرسة وأن يقوموا بعملية اعتقالي وسط طلابي، خاصة أن المدرسة هي أكبر مدرسة في مدينة الحديدة ومدرسة ثانوية فيها أكثر من 1500 طالب ثانوية، وبالتالي استدرجوني إلى خارج أسوار المدرسة. فعندما خرجت قاموا بإلقاء القبض علي بشكل مهين بعصابات وأطفال مدججين بالسلاح، يعني من في سنهم ومن يوازيهم في العمر هم طلاب عندي في المدرسة، لم يحترموا المؤسسة التعليمية التي يقفوا في بابها، لم يحترموا المعلم ومدير المدرسة الذي يقدم خدمة للمجتمع تعليمية للارتقاء بالمجتمع، لم يحترموا كبر سني وهم أطفال صغار، وتعرضنا لكثير من الإهانات والتجريح والسب والشتائم والضرب والتعذيب. انطلقوا بداية إلى نادي الضباط الموجود في الحديدة على ساحل البحر، ومكثت فيه 45 يوم في زنزانة انفرادية، تحقيقات وتعذيب إلى آخره. بالنسبة للممارسات التعذيب الجسدي والنفسي، الحقيقة كثيرة جدا والحديث فيها يطول، ومهما تخيلت من وسيلة ممكن تمارس ضد أي سجين أو معتقل ستجدها في هذا المكان اللي هو السجن القلعة. لكن الحقيقة من الأشياء التي أثرت في نفسي أنا شخصيا من وسائل التعذيب، وإن كانت ربما تكون يعني للبعض طبيعية، لكن أشعر بألمها إلى الآن، حادثتين أو شيئين. الشيء الأول أني وجدت من ضمن لما دخلت في نقلوني من سجن نادي الضباط إلى القلعة، كان في المساء تقريبا الساعة 10 أو 11 ليلا، تفاجأ يعني دخلت المكان مظلم، لا يوجد كهرباء، لا يوجد إنارة، المكان موحش، أدخلوني إلى أحد الزنازين كانت مليئة بالأجساد أمامي في وسط الظلام، تكومت بين على الأرض في إحدى الزوايا وأنا أعاني من مشكلة صحية كبيرة. في الصباح الباكر عندما استيقظت أنظر من بعض الشبابيك لبقية الساحة، فوجدت فيها، وهذا يعني أثر في تأثير كبير، وجدت فيها أحد طلابي في صف ثالث ثانوي يدرس عندي في مدرسة الحديدة، اعتقلوه قبلي، وكان زارني والده ليبحث عن طريقة أو وسيلة لإخراج ولده، وأيضا حتى لا تضيع عليها السنة الدراسية. فما توقعت أني أجد هذا الطالب أمامي ويعاني معاناة شديدة من التعذيب، فيعني أنا وجدت ابني أمامي، فهذا شدني كثيرا وأثر فيه نفسيا. الشيء الآخر أنه قاموا في إحدى المرات في سجن القلعة بتقييد كل سجينين بسلسلة واحدة بذريعة أنه لا يوجد عندهم كفاية من الأقفال، فيقوم كل يعني يأخذ رجلك اليمنى مع رجل اليسرى ويربطها في سلسلة واحدة ونعيش لأيام ولأسابيع بهذه الطريقة. تخيل ننام بهذه الصورة، نتحرك بهذه الصورة، نصلي بهذه الصورة، نجلس نقوم، حتى أكرمك الله ندخل دورة المياه بهذه الصورة. عندما يعني تدخل اثنين، واحد يريد أن يقضي حاجته أو يغتسل أو كذا، بسلسلة واحدة ندخل إلى الحمام، فيقوم يعني اللي عليها الدور في الاغتسال وقضاء الحاجة، الواقف فيقوم بإشاحة وجهه إلى الجهة الأخرى ومحاولة تغطية يعني المكان أو بيده، وحتى يقضي زميله حاجته حتى ينتهي، ثم يأتي الدور عليك وبالمقابل تقوم بهذه الصورة. يعني أبشع وسائل التعذيب النفسي والجسدي التي تمارس، وكنا يعني ربما نسمع عنها في بعض الروايات أو نسمع عنها في نشاهدها في بعض الأفلام أو شيء من هذا القبيل، أو نسمع ببعض الممارسات الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، أو ما نسمعه في الألمان وما عمله هتلر باليهود المحرقة، وجدنا هذا ممارسة عملية. وطبعا هذا كله والله لم يزدني أنا وزملائي، وأنا أقل واحد من في الموجودين، إلا إصرارا وإلا عنفوانا وإلا صبرا وتجلدا ومعرفة أننا منتصرون وأننا على الحق وأنهم على الباطل. الحقيقة أنه رغم كل الممارسات البشعة التي حصلت، وربما لو تطرقنا لكثير من وسائل التعذيب ربما السامع يقول هذا خيال، ربما يعني هذه يعني ينسجوها من خيالهم، لكن والله هذه يعني نقطة من بحر مما شاهدنا في معتقلات الحوثيين. طبعا أنا نقلوني إلى 6 سجون ما بين الحديدة وصنعاء وذمار خلال عام كامل، ورأيت مآسي كثيرة جدا جدا، لكن بالمقابل رأيت العجب، رأيت معنويات والله أنها سقفها السماء رغم التعذيب. يعني تخيل واحد من الشباب اللي كان يعذب من بعد العشاء تقريبا، أخذوا من الزنزانة إلى أن أعادوا قبيل الفجر، شبه مغمى عليه، منهك، الدماء تسيل من جسمه بالكامل، حتى أنه يعني كرمك الله الإخوة يشتوا ينزعوا البنطلون، وكان لابس بنطلون ينزعوا البنطلون، ما استطاعوا ينزعوا البنطلون من شدة الورم، تورم جسده، فما استطاعوا إلا بالقص البنطلون قص. ومع ذلك يعني في بعض الإخوة يعني يبكي لما يشوف هذه الحالات ويشوف الأخ تمارس، فيبكي شفقة على هذا الأخ، فيلتفت إليه ويقول له يعني أنا أشيك تضحك، أنا ما أشيك تبكي علي، هذا وسام، هذه شهادة لي على أني على الطريق الصحيح. رأينا يعني عندما يحصل تعذيب شديد لبعض الإخوة ويكثر التوجع والألم والبكاء، إذا أحد من وسط هؤلاء الشباب داخل الزنزانة يصدح بأنشودة، فيتحول في غمضة عين المأساة الموجودة داخل إلى فرح وابتهاج وضحك وانشراح رغم كل ما يحصل. في أشياء لفتات كان بعض الإخوة يعني يرددها ويترفع المعنويات، تلاحظ مثلا وجوه السجناء والمعتقلين، وجوه نظرة متوضئة مبتسمة، الذي يذكر الله، الذي يقرأ القرآن، الذي يصلي، الذي يتهجد، الذي كذا، وتنظر إلى السجانين الأمنيين الحوثة، والله ترى وجوه كوجوه الكلاب، يعني تذكرك بجهنم، تذكرك بالشيطان، سود كالحة. طبعا يعني ما تسمع قراءة القرآن ولا تسمع ذكر ولا شيء، كل ما معهم غير الزوامل، هذا الذي يجده صباحا مساء. واحد من الأمنيين أسأله وأنا خارج أكرمك الله إلى الحمام، فنسيت التاريخ، فأقول له يا أبو مراد، كان اسمه أبو مراد في القلعة، يا أبو مراد اليوم كم التاريخ؟ قال دور لي بعد التاريخ، والله ما أنا داري اليوم ما هو، تعدك دور لي بعد التاريخ، ما لك صلي على رسول الله؟ قال يا أخي تشتري الحقيقة، والله إحنا المسجونين ما هنتم
3: يا الله.
2: فسبحان الله فتوح رغم المآسي، لكن تنزل الله سبحانه وتعالى بالرحمة على الشباب، وستجد هذه الروح المعنوية في كل المعتقلين الذي خرجوا، ستسألهم ستجد نفس الإجابة إن شاء الله.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا إذن لهاتين الشهادتين من أبناء مدينة الحديدة. في الختام علينا أن نتذكر أن على اليمنيين أن يحفظوا جيدا ممارسات الإماميين الجدد وجرائمهم بحق الأبرياء، وأن على أبنائهم أن يقرأوا ويستمعوا لروايات وقصص آبائهم الذين تعرضوا للتعذيب دون أي مبرر سوى أنهم عارضوا انقلابا دمر كل ما كان قد بناه اليمنيون في جمهوريتهم طوال 60 عاما. سيحررون أرضهم وسيعيدون بناء يمنهم على أسس صحيحة تضمن عدم صعود هذه السلالة الإمامية الحاقدة من جديد. إلى اللقاء. كنتم مع الإماميون الجدد.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: أقسم بالله العظيم، باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه، وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو، معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية، ومسالما من يسالمها، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص. والله على ما أقول شهيد.
4: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

أيها الأبطال الميامين، يا رجال الجيش الوطني ومقاومتنا الشعبية الباسلة ورجال الأمن البواسل، تحية لكم ولبسالتكم الأسطورية، تحية لكم ولصمودكم العظيم، تحية لكم ولصبركم وتحملكم في كل الأحوال ومع كل الظروف، تحية لكم ولتضحياتكم الجسيمة وعطاءاتكم المستمرة، تحية لكم ولهممكم العالية وهاماتكم المرتفعة. أنتم أمل الشعب بعد الله، بل أمل الأمة بأكملها، وكل العالم، كل من يعرف إجرام هذه الميليشيا الحوثية وقبح فعلها يعقد عليكم الآمال. أنتم أمل الشعب، بل أمل الأمة بأكملها، وكل العالم، كل من يعرف إجرام هذه الميليشيا وقبح فعلها يعقد عليكم الآمال في مواجهتها ومقاومتها والتصدي لها. وأنتم عند هذه الآمال، وأنتم عند هذه الآمال بكم وأهل للمسؤولية الكبيرة التي ألقيت على عواتقكم عندما اخترتم لأنفسكم هذا الدرب العظيم، درب الرباط والنضال والصبر والعطاء والتضحية والنصر بإذن الله.

0: الأبطال الميامين يا دروع الوطن الأشاوس، لقد كنتم دوما وأبدا أيها الأشاوس فخر الوطن ومصدر اعتزاز أبناء شعبكم الذي يجلكم ويكبر فيكم روح التضحية والعظمة والفداء، لأنكم أيها الأبطال اخترتم شرف الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله والحفاظ على أمنه واستقراره، باذلين من أجل ذلك كل غال ونفيس. كل مفردات وعبارات الشكر قليلة في حقكم، غير أن نحاول تذكيركم بحب الشعب ودعواتهم لكم وإيصال مشاعرهم الصادقة نحوكم. من المستحيل أن ينسى التاريخ وفاءكم لهذا الوطن، أو ينكر الزمان نضالكم ورباطكم، أو يغفل أحد وهو ينظر ويلمس الأمن والأمان والاستقرار عن السبب بعد الله في ذلك. بوركت جهودكم وزادكم الله قوة إلى قوتكم، وحقق الله على أياديكم النصر المبين.
1: والثعالب والذئاب رجال المجد، رجال المجد.

فرسان النضال وأسود الوغى، بفضلكم أيها الرجال وتضحياتكم سننعم بالحرية والكرامة، سننعم بالعزة والشموخ. يا حماة الديار وحراس الوطن، أنتم أملنا في استعادة الوطن وأمنه واستقراره. المجد لأبطالنا الذين اجتازوا كل الامتحانات بنجاح واستحقاق، وأحبطوا كل المؤامرات وأفشلوا كل الرهانات التي تحاول النيل من هذا الإنجاز الوطني والدرع الحصير لليمن. الرحمة للشهداء الذين سكبوا دماءهم في كل سهل وجبل، وتناثرت أشلاؤهم في مواقع الشرف وميادين البطولة والإباء.

يا رجال الجمهورية وأسود الوغى، إن الميليشيات الحوثية التي تقاتلونها أرادت أن تقدم الوطن قربانا لأسيادها في إيران، ومن أجل ذلك استباحت البلاد وقتلت الناس وهجرت العوام ودمرت المنازل ودور العبادة وهتكت الأعراض وصادرت ممتلكات اليمنيين وأهلكت كل مجيد في وطننا، ولم يعد شيء من أركان الحياة إلا وأتت عليه. وفوق ذلك عمدت على تغيير معتقدات الناس بالإكراه وتبديلها بمعتقداتهم الزائفة والكاذبة عبر دوراتهم ومراكزهم. لذلك فأنتم المعول عليه كجيش وطني في حفظ كرامتنا من هذه الفئة الهمجية التي نهجت التمرد وحاولت فرض نفسها بالقوة وبكل أسلوب مخالف للواقع. لذلك فأنتم تقاتلونها حتى لا تعتلي على الشعب فتعملوا على إذلاله وخضوعه لطاعتها مجبرين بالقوة، وتحكم الشعب بالقوة وتصادر حقوقه بالقوة، ونحن كشعب عصي وأبي لم ولن نقبل بمثل هذا، ولم يسبق لليمنيين أن قبلوا بذلك. لذلك فأنتم في المتارس تذودون من أجل الوطن والجمهورية والحرية والعدالة والشرعية، وأنتم من تصنعون بدمائكم فجر أملنا القادم. وقبل ذلك صمودكم في الجبهات حتى لا تعود الملكية الإمامية لتقضي على كل شيء من حياة اليمنيين. كونوا على ثقة بأن النصر قاب قوسين أو أدنى وأنكم ستنتصرون، والله معكم ونحن إلى جانبكم.

0: سلاح وعتاد.
1: سلاح وعتاد، معلومات عن بندقية جي 3 وهي المعروفة بالجي 3. جي 3 عيار 7.62 مليمتر هي بندقية آلية ألمانية الصنع، قامت بإنتاجها شركة هيكلر أوند كوش سنة 1959 للميلاد، وتم بيعها على ما يزيد عن 60 دولة. يمكن استخدام هذه البندقية كبندقية اقتحام أو كبندقية قناصة بعد تزويدها بمنظار الأشعة تحت الحمراء أو بمنظار عادي، كما يمكن استخدامها كقاذفة قنابل، وذلك باستخدام ذخيرة خاصة وخرطوش خلب لدفع الرمانة أو إضافة قاذف تحت السبطانة. ويصنع السلاح في عدة بلدان منها الدنمارك وتركيا وباكستان والهند وإيران والسعودية. مواصفات السلاح: عيار السلاح 7.62 مليمتر، عيار الطلقة 7.62 مليمتر في 51 مليمتر، طول السبطانة 450 مليمتر، وزن السلاح فارغ 4.25 كيلو جرام، عدد الخطوط الحلزونية 4 خطوط إلى اليمين، معدل الرماية النظري 550 طلقة في الدقيقة، المدى المؤثر 400 إلى 500 متر، السرعة الابتدائية 800 متر في الثانية، التغذية مخزن سعة 20 طلقة، نوع الرمي رماية آلية ورماية نصف آلية. أخمص السلاح يوجد نوعين، بلاستيكي وآخر حديدي، يتداخل حول سلاح. هذه البندقية صممت بطريقة غير عادية، فهي لا تعمل بدفع الغاز كما هو معروف في البنادق الأخرى، ولكنها تعمل بقوة الارتداد المتأخرة، فالمغلاق لا يكون مغلقا بالمعنى الدقيق للكلمة، بل مزودا بكرات يدفعها تقدم حاول الإبرة، فتدخل في تجويفين على جدار البدن من الداخل قبل حجرة الانفجار. عند حدوث الانفجار يبقى المغلاق مغلقا حتى هبوط ضغط الغاز لدرجة الأمان، وذلك يرجع لشكل تصميم التجويف وعلاقته بالكرات، حيث أن الكرات تجبر على الخروج من تجاويفها، كما أن ضغط الغاز المتخلف في حجرة الانفجار يدفع الظرف الفارغ للوراء، ويدفع هنا بدوره مجموعة الأقسام ضاغطا على نابض الإرجاع، وهكذا تكتمل الدورة وتتكرر من جديد. عملية قذف الظرف الفارغ تتم بمرور الأقسام حين رجوعها على مؤخرة ذراع قاذف الظرف، فترتفع مقدمته ويدخل في مجراه ويصطدم بمؤخرة الظرف فيقذفه بمساعدة الظفر أو ما يسمى باللسان الطاردي للخارج عن يمين السلاح.

0: أيها الأشاوس، أيها الأبطال، أيها الشجعان، أيها البواسل، أيها الصامدون، يا أبناء قواتنا المسلحة والأمن، ويا رجال المقاومة الشعبية، لقد ضربتم أروع الأمثلة في الثبات والصمود والتضحية والفداء والبذل والعطاء، وسجلتم أروع الملاحم البطولية، وسنظل دوما وأبدا نتفاخر بتلك الشجاعة والتضحية التي قدمتموها من أجل الوطن والشعب في سبيل إعلاء راية الحق وطرد المتمردين والمخربين في هذا الوطن إلى مزابر التاريخ. أيها الأقوياء، أعزكم الله دوما وقواكم وجعلكم الحصن المنيع والمدافع الأمين عن أرضي وشعب اليمن من كل الخطوب وكافة الأخطار. أيها الشهداء الأبرار، رحمكم الله وأسكنكم فسيح جناته، يا من قدمتم أرواحكم الطاهرة الزكية في سبيل الوطن والمواطن، وسيتذكر الجميع تلك البطولات والصولات التي قدمتموها وآزرتم بها إخوانكم وآثرتم على أنفسكم لإعلاء راية الوطن وتنكيس راية الباطل.
1: للشعب وحده، ولمن أضلعنا تحت الدروع. للشعب وحده.
0: بهذا مستمعينا الأكارم، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والتقديم ماجد التباس، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: على صدى أصوات الرصاص الوالعة دم ابترع ودعس على كم من وضع، وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه، اعتز مجدك فوق.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: تكبوا بنا الحرب

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية ممارب، مرحبا بكم. أخذت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محي الدين إبراهيم العلاقات التاريخية أو الأخوية التي تجمع البلدين وسبل تفعيل وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. أدان وزير الإعلام معمر الإيرياني بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت البطل أسامة عبد الكريم الردفاني ومرافقيه في منطقة العبر بمحافظة حضرموت. وأكد الإيرياني في تصريح صحفي أن الجريمة تقف خلف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في امتداد لنهجها الإرهابي الممنهج الذي يستهدف القيادات الوطنية ورجال القوات المسلحة والأمن وكل من يحمل مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري أمس ومعه مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ناجي الحنيشي الاختبارات الوزارية النهائية لطلاب التعليم التقني والمهني للعام الدراسي 2025-2026. عقدت بمحافظة مأرب ندوة فكرية توعوية بعنوان خطر الفكر الحوثي على النسيج الاجتماعي والأمن الإقليمي، نظمها مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة بمشاركة عدد من العلماء والخطباء والمرشدين والسياسيين والمثقفين والتربويين. وأكد مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة حسن القبيسي أن مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية للنظام الإيراني تتطلب عملا فكريا وتوعويا متعدد المجالات والوسائل يشمل الإعلام والاتصال بمختلف وسائله إلى جانب مسار الحسم العسكري. بحث سفير بلادنا لدى تركيا محمد طريق مع رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا عبدالله أرن التحضيرات الجارية للإنعقاد المنتدى اليمني التركي المقرر تنظيمه في 8 أغسطس الجاري بالعاصمة أنقرة تحت عنوان مسارات التاريخ وأفاق المستقبل المشتركة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية استعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟ كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 24 من هذه الحلقات، والتي سنتكلم فيها عن وسيلة جديدة من وسائل تقوية الإيمان، بل هي مبدأ من مبادئ التوحيد والإيمان بالله رب العالمين، ألا وهي الولاء والبراء. الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء ممن عاد الله ورسوله والمؤمنين، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. وذلك أن القلب إذا تعلق بأعداء الله يضعف جدا، وتذوي معاني العقيدة والإيمان فيه، بعكس أن يتعلق القلب بالله جل وعلا وبرسوله وبالمؤمنين. يقول الله جل وعلا:

هذا نداء من الله، بل أمر من الله جل وعلا أن نكون مع الصادقين لا مع المنافقين، لا مع الفسقة والمنحرفين، لا مع الكفار والمشركين. لك أن تقيم علاقة عمل بينك وبين أي إنسان لا مشكلة، لكن العلاقات الحميمية الولاء والبراء ينبغي أن يكون مع المؤمنين فحسب. قال الله في سورة المجادلة

ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لاحظ معي أخي الكريم أختي الكريمة، لا يمكن أن يجتمع في قلب إنسان مؤمن الإيمان بالله واليوم الآخر وأيضا حب من يعاد الله ورسوله، حتى لو كان هؤلاء الذين يعادون الله ورسوله آباء أو أبناء أو إخوان أو عشيرة أو أقارب أو أصدقاء أو أيا كانوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. بل إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما ينال ولاية الله بذلك. ثم قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان. وهنا المقصد، اسمع معي أخي الكريم أختي الكريمة، ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، يعني حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، يعني يصف حال الناس، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. إذن هذا هو الولاء والبراء، ينبغي أن تكون مع المؤمنين، تحمل هم المؤمنين والمسلمين، يقلقك ما يقلقهم، يسعدك ما يسعدهم، يؤلمك ما يؤلمهم، تحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم، تتحرك من أجرهم، تقدم لهم شيئا تستطيعه، تؤدي الذي عليك، تسأل الله الذي لك. هذا هو الولاء والبراء. أيها السامعون والسامعات، إن الله جل وعلا أوجب علينا الولاء له والولاء لنبيه ولدينه. نقرأ في كل صلاة من صلاة الفريضة أو حتى النافلة قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ويأتي في المقابل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن نقرأ الولاء والبراء في سورة واحدة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. في موضع آخر: من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نقرأ كذلك ما يشهد أن الولاء أصل من أصول ديننا، وأنه يصل العبادة بربنا سبحانه وبنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ثم أخي الكريم أختي الكريمة، تعالوا بنا لننظر لسورة في القرآن أو لننظر بعض آيات القرآن الكريم لبيان هذه الحقيقة العظيمة، حقيقة الولاء والبراء، وكيف أنها تزيد في إيمان المرء، وكيف أن الولاء والبراء مبدأ أساسي لتحقيق الإيمان. في قول الله جل وعلا لنوح عليه السلام لما أمره الله جل وعلا ببناء السفينة ثم حمل فيها من كل زوجين اثنين، قال نوح: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال الله له: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يقول الإمام الطبري عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية عن الضحاك أنه قرأ إنه ليس من أهلك، قال يقول ليس هو من أهلك، قال يقول ليس هو من أهل ولايتك ولا ممن وعدتك أن أنجيه من أهلك. لماذا؟ قال إنه عمل غير صالح، يعني كان عمله في شرك. إذن ولاء براء حتى لو كان ابنك. إبراهيم عليه السلام حينما سأل أباه وأمر الله عز وجل نبيه وأتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم
بأن يكون إبراهيم أسوة، استثنى أمرا واحدا فقط. ماذا قال؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. في تفسير هذه الآية يقول علماؤنا: ليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا إن في ذلك متبعنا لملة إبراهيم، فإن الله جل وعلا عذر إبراهيم في ذلك عندما قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. تبرأ ممن؟ من أبيه. إذن هذا هو الولاء والبراء. بل حتى ما ذكر في حق نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله:

0: يقول المفسرون عليهم رحمة الله في هذه الآية: فإن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه، ويوالوا من والاه الله، ويعادوا من عاداه الله، والاستغفار منهم لمن تبين لهم أنه من أصحاب النار مناف لذلك ومناقض له. ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عن الاستغفار للمشركين حتى لو كانوا من أقاربهم وأهلهم. إذن الولاء والبراء مبدأ من مبادئ الإيمان وزيادته أيضا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لرضاه، وأن يعيننا وإياكم على زيادة إيماننا بربنا جل وعلا حتى نلقاه. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
6: مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى فقرة لفتة. سنتحدث في هذه الفقرة عن التصعيد الإعلامي الحوثي في بث الشائعات حول مأرب في الفترة الأخيرة. مستمعينا الأكارم، تشهد الفترة الأخيرة كما تعلمون تصعيدا للميليشيا الحوثية بالهجوم على محافظة مأرب من عدة جبهات في محاولة يائسة وقد تكون الأخيرة لها في الدفع بالمغرر بهم من أفرادها إلى حياض الموت على مشارف مأرب، حيث يتواجد أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أبناء قبائل مأرب يقفون بكل عزة وشموخ للتصدي لهذه الميليشيا العدائية والتنكيل بهم وإلحاق الهزائم بهم وقتل من تسول له نفسه محاولة اختراقهم وأسر من يظن أن بإمكانه الاستمرار في المواجهة ليتفاجأ بوقوف الأبطال فوق رأسه ليصبح أسيرا في قبضتهم. وبسبب ما منيت به هذه الميليشيا من هزائم كبيرة لجأت كعادتها إلى شن حملة كبيرة من الدعاية والشائعات، وظفت خلالها أعدادا كبيرة من عناصرها لبث الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفبركت الفيديوهات والصور وتزييف الحقائق في محاولة منها لتغطية هزائمها، وكثفت ميليشيا الحوثي في إعلامها الحربي ضخ الشائعات التي تنوعت في مضمونها، فمنها ما روجت له ميليشيا الحوثي عن إسقاط مأرب ونشر صور قديمة لشوارع مدينة مأرب تم تنزيلها من مواقع إلكترونية وتعديلها، والافتراء بأنهم التقطوا هذه الصور عند وصولهم شوارع المدينة، وهذا زيف وافتراء وكذب يعلمه العالم بأسره. فلم تطأ لهم قدم في شوارع مأرب ولم يدخلوها إلا أسرى. ومن جهة أخرى يبث شائعات لتحطيم المعنويات مثل سقوط معسكر أو تقدم قواتهم ووصولها إلى منطقة قريبة، وهذا كذب يستهدف تحطيم المعنويات، وفي الواقع لم يتحقق لهم ما يشيعوه، فالجيش الوطني والمقاومة لهم بالمرصاد، والواقع أن مقاتليهم مجندلون بين قتيل وجريح وأسير. وشنت حملة الدعاية الحوثية هجمات واسعة من خلال النشر المكثف في محاولة منها لصناعة انتصار وهمي وإلحاق الهزيمة المعنوية بجبهة الجيش وحاضنته. وقد استخدمت ميليشيا الحوثي للشائعات بشكل مستمر منذ بداية صراعها مع الحكومة اليمنية، وقد تكون الشائعات الوهمية والزائفة حققت لهم أي نتائج في بعض مناطق الجمهورية باستثناء مأرب بإحداث صراعات أو انقسام بين الأحزاب، لكن لم تعد وسيلة الشائعات الحوثية تجدي نفعا في هذه الآونة، خاصة عند أهل مأرب وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فقد خبروها وعرفوا أهدافها واكتشفوا زيفها وكذبها ولجوءها لوسيلة الشائعات عند تعرضها للهزائم المستمرة لتغطية هزائمها. وظلت مأرب حالة استثناء رغم كثافة المحاولات، فقد وقفت القبائل مع بعضها، وكذلك الأمر بين الأحزاب. إن صهر الجميع في بوتقة واحدة شكلت صلابة مأرب لسنوات حرب، ولم تحقق شائعات الحوثي أي نتائج لها في هذه المحافظة الأبية المحصنة من الشائعات. وفي الوقت الذي أشاع الإعلام الحربي الحوثي ووسائله الدعائية أن عناصر الميليشيا سيطرت على المدينة، كان الجيش يكسر هجمات الحوثيين ويشن هجوما مضادا في كامل الجبهات ويلحق بهم هزائم نكرة، وسرعان ما ينكشف زيف وكذب أخبار هذه الميليشيا. انتهت فقرتنا مستمعين الكرام، إلى اللقاء في فقرة أخرى بمشيئة الله.

0: العرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
1: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، الذي دائما الأمثال لا تقف عند سطح الكلام، بل دائما وأبدا إذا تأملنا فيها ينزل إلى جذر الحكمة، حيث نغوص معا في بحور الأمثال الشعبية لنستخرج منها الدروس والعبر. اليوم نستعرض إياكم بعض الأمثال في هذه الحلقة، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

مرحبا بكم مستمعي الكرام، ننتقل وإياكم إلى أول أمثال حلقتنا لهذا اليوم، وهو مثل قد يبدو للوهلة الأولى قاسيا لكنه في العمق ينطوي على غير ذلك. قطع الذمر خير من علاقها، دائما قطع الذمر خير من علاقها، هكذا يقول المثل. اقطع الذمر خير من علاقها، والذمر جمع ذمرة، وهو العيب أو المشكلة أو الموقف الذي يسبب حرجا أو عارا. لا تأخره، اقطعه اقطعه قطع نهائي. نعم، قطع الذمر خير من علاقها، والعار هنا ليس عار الشرف، بل هو العيب واللوم الاجتماعي الذي يلحق بالإنسان، والذي يرى أنه قد يظهره في مثل هذا الموقف بمظهر الضعيف أو المتردد. خير بمعنى تعني أفضل وأنفع، خير من علاقها، والعلاق هو ترك هذه الأمور معلقة أو المشكلات معلقة دون حل، لا هي التي حسمت ولا هي التي نسيت. المثل هنا يقول أن استئصال المشكلة من جذورها حتى لو كان الإجراء جراحيا مؤلما أفضل من تركها معلقة دون حل. نعم، قطع الذمر خير من علاقها. مستمعي الكرام، المجتمع الذي أنتج هذا المثل يعرف يقينا أن المشكلة المعلقة كالجرح المفتوح، يعني قابل للانفجار في أي لحظة، لا يبرأ هذا الجرح بل يزداد عمقا وينقل عداوة إلى عداوة أخرى. فالقطع هنا ليس عنفا ولا ضعفا، بل هو شجاعة ووقف للنزيف، هو إجراء جراحي مؤلم لكنه ضروري جدا. قطع الذمر خير من علاقها، هذا المثل مثل شعبي يضرب للحث على الحسم في سرعة حسم المشاكل من جذورها وعدم التسويف أو المماطلة الذي يزيد الأمر سوءا. إذن قطع الذمر خير من علاقها.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. والآن نأتي إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو امتداد طبيعي للمثل الأول. والمثل الثاني يقول: خيار القوم قطعت حججها. هكذا يقول المثل: خيار القوم قطعت حججها. وخيار القوم بمعنى أفضل القوم أو صفوة القوم، أرجح القوم عقلا، هم قطعت الحجج. وقطعت الحجج يعني صيغة مبالغة لمن يملك مهارة في البت في القضايا، إنهاء الخصومات، أي الذين يقطعون وينهون الأمور بحسم وبسرعة، ولا يتركونها معلقة، ولا يتركونها يعني تتمدد وتتزايد. خير القوم قطعت حججها. حججها جمع حجة، والمقصود بها هنا المشاكل والعقبات والذرائع التي دائما وأبدا تغذي النزاع، والتي تحتاج إلى فصل في الأمر. خيار القوم، أي صفوة القوم، هم قطاعة حججها. لكن تأملوا معنا مستمعي الكرام، من هم خيار القوم في هذا المثل؟ هل هم من ينتصرون في المعارك؟ هل هم من يذلون خصومهم؟ لا، خيار القوم هنا هم من ينهون المشاكل، لا من يؤيدها. هم صانعو السلام، ليس صانعو الحرب. هم الذين يصنعون حدا للخصام ويردمون الهوة قبل أن تتسع. خيار القوم قطاعت حججها. مثل يضرب مدحا دائما الحازمين الذين لا يتركون الأمور تتفاقم، لا يتركون المشاكل معلقة، حثا للمترددين على سرعة البت في الخلافات وقطع دابر الفتنة. دائما وأبدا خيار القوم هم قطاعة أحججها.

مستمعينا الكرام، تعالوا بنا ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، والمثل من نوع السؤال والجواب. في حوار قصير مختزل بين شخصين يختصر ذروة السلم العملي في ثقافتنا الشعبية، قال وش لي وانا بين قتال ابوك، هكذا يقول المثل. واحد يقول واحد وش لي وانا بين قتال ابوك، قال لا بالله ذي لك مياه وانت خفه، بمعنى ان هذه لك المياه وانت خله على ما هو، لا تبين لي منه قتال ابوي، هكذا يعني بمعنى اخر يعني رجاحة العقل. قال وش لي وانا بين قتال ابوك، قال الا ذي لك مياه وانت خفه. الأول يقول كم تتعطيني إذا اكتشفت لك من هو اللي قتل أبوك، فيرد عليه الثاني يقول شلك مية واكتم السر ولا تظهره لأحد. وش لي أي كم لي، كم سأحصل يعني وأنا أبين وأظهر وأكشف يعني من البيان والإفصاح من قتال أبوك الغريم أو غريمكم، يعني كم لي، لا تعطي لي شيء إذا خبرت لك من اللي قتل أبوك. قال لا بالله ذي لك مية، يعني هذا مبلغ مياه ملك لك، أي خذها لك وانت اخفه، نعم اخفه وأنت لا تظهره ولا تعلنه، بل ابقه خافيا ومهما أي مستورا اهمه. نعم، هذا المثل مستمعي الكرام يعني يحكي قصة رجل عرض على آخر أن يكشف له هوية قاتل والده مقابل ثمن، فقال له كم ستعطيني من المال إذا كشفت لك من قتل أباك، فكان الرد المفاجئ عندما أجابه سأعطيك المال ولكن بشرط أن تكتم السر تماما، لا تخبرني ولا تظهر القاتل لأحد. لكن المفارقة أن المياه ليس ثمنا لكشف بل ثمنا للكتمان، على أساس ما يبقى المشاكل يعني توسع. إذن لماذا يدفع هذا مالا ليظل جاهلا بالحق؟ لأن الحقيقة هنا حمالة دماء، فمعرفة القاتل تعني فتح أبواب الثأر، والثأر يعني موت قد لا تتوقف وحرب لا تنحسر. فاختار الرجل أن يشتري الصمت، أن يدفع مالا بدلا من أن تسيل دماء جديدة، وأن يقلق هذا الملف المؤلم بدل من أن يفتح أبواب الجحيم. نعم، كم لي وانا بين قتال أبوك، قال شلك مياه وانت خفه. هذا المثل يصور مجتمعا يعرف أن الحياة أغلى من الانتقام، مجتمع يفضل دفع الثمن على دفع الدماء. يضرب هذا المثل عندما يكون كشف المستور مكلفا أو خطيرا أو سببا في خراب أكبر، فيكون إغلاق الملف أفضل بل وقمة الحكمة والمسؤولية. إذن هنا تنكشف العقول ويعرف الإنسان بأصله عندما يريد أن يجنب مجتمعه وأهله وقبيلته الكثير من المشاكل والمآسي.

0: مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج. إلى اللقاء.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى، وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل، دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها الجيبوتي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. ندوة توعوية بمأرب تناقش خطر الفكر الحوثي على النسيج الاجتماعي والأمن الإقليمي. تدشين الاختبارات الوزارية لطلاب التعليم التقني والمهني في مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي عبد القادر عمر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما ما يتعلق بأمن البحر الأحمر. وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة لحماية حرية الملاحة الدولية وصون أمن البحر الأحمر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وجددت الوزيرة زوبا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمجالات التعاون بين البلدين، كما استعرضت مستجدات الأوضاع في اليمن وما تمثله الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني من تهديد لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر. من جانبه أكد وزير الخارجية الجيبوتي عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، مجددا موقف جمهورية جيبوتي الثابت والداعم لليمن حكومة وشعبا بما يدعم وحدتها وأمنها واستقرارها. أدان وزير الأعلام معمر الإرياني بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت البطل أسامة عبد الكريم الردفاني ومرافقي في منطقة العبر بمحافظة حضرموت. وأكد الإرياني في تصريح صحفي أن الجريمة تقف خلفها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في امتداد لنهجها الإرهابي الممنهج الذي يستهدف القيادات الوطنية ورجال القوات المسلحة والأمن وكل من يحمل مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وأوضح معمر الإرياني أن هذه الجريمة الجبانة تكشف مجددا الطبيعة الإرهابية للميليشيا الحوثية وأنها لا تؤمن إلا بمنطق الإرهاب والقتل والاغتيال، وتتخذ من الفوضى والعنف وسيلة لتنفيذ أجندة النظام الإيراني في اليمن والمنطقة، مؤكدا أن مثل هذه الجرائم لن تزيد أبناء الشعب اليمني والقوات المسلحة وكافة التشكيلات الوطنية إلا عزيمة وإصرارا على مواصلة معركة استعادة الدولة والقضاء على المشروع الانقلابي الحوثي وإنهاء النفوذ الإيراني في اليمن. ودعا الإرياني الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى مضاعفة الجهود لتعقب جميع المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع، كما دعا المجتمع الدولي إلى إدراك أن استمرار التغاضي عن جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية يشجعها على المضي في نهجها الدموي ويهدد أمن اليمن والمنطقة ويقوض الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار. وأكد الإرياني أن دماء الشهداء الزاكية ستظل وقودا لمعركة استعادة الدولة ودحر المشروع الإيراني ولن تذهب هدرا بإذن الله، وأن الدولة ماضية بعزم وحزم في ملاحقة الإرهاب وتجفيف منابعه حتى ينال كل من تلطخت يداه بدماء اليمنيين جزاءه العادل. واختتم الإرياني تصريحه بالتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الشهيد البطل أسامة عبد الكريم محسن الردفاني وأسر مرافقيها الشهداء وزملائهم في قوات درع الوطن وأبناء ردفان كافة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويلهم ذوي الشهداء الصبر والسلوان. دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري أمس ومعه مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني ناجي الحنيشي الاختبارات الوزارية النهائية لطلاب التعليم التقني والمهني للعام الدراسي 2025-2026، ويؤدي 80 طالبا الاختبارات النهائية على مدى أسبوعين في مساق الدبلوم المتوسط والمساق التقني العالي بالمعهدين المهني والتقني، موزعين على تخصصات الكهرباء العامة وصيانة الأجهزة الإلكترونية والحاسوب والتكييف والتبريد وميكانيكا السيارات والمساحة والطرقات.
أطلع الوكيل البكري على مستوى الإعداد والتهيئة للبيئة الامتحانية إلى جانب الإجراءات القانونية للجان الامتحانية، مؤكدا أن قطاع التعليم الفني والتدريب المهني يحظى باهتمام كبير من قيادة السلطة المحلية للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعول عليه كثيرا في لعب دورا محوريا بعملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التدريب والتأهيل للشباب في تخصصات مهنية وتقنية وتقديم مخرجات نوعية وكفاءات عالية تخدم سوق العمل. عقدت بمحافظة مأرب ندوة فكرية توعوية بعنوان خطر الفكر الحوثي على النسيج الاجتماعي والأمن الإقليمي، نظمها مكتب الأوقاف والإنشاد بالمحافظة بمشاركة عدد من العلماء والخطباء والمرشدين والسياسيين والمثقفين والتربويين. وأكد مدير مكتب الأوقاف والإنشاد بالمحافظة حسن القويسي أن مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية للنظام الإيراني تتطلب عملا فكريا وتوعويا متعدد المجالات والوسائل يشمل الإعلام والاتصال بمختلف وسائله إلى جانب مسار الحسم العسكري، وأشار إلى خطورة المفاهيم التي يكرسها الفكر الحوثي والقائمة على العنصرية والتمييز بين أبناء المجتمع وما تسببه من خلق الانقسامات والصراعات وإضعاف النسيج الاجتماعي، مؤكدا أهمية اطلاع العلماء والخطباء والمرشدين بمسؤولياتهم في كشف هذه المفاهيم وتعزيز قيم المواطنة والتعايش والاعتدال. ولفت القبيسي إلى أن العالم بات على قناعة تامة بحقيقة ميليشيات الحوثي وأنها لا تمثل مكونا يمنيا وإنما هي ميليشيات إرهابية تعد ذراعا للنظام الإيراني في اليمن، وأن خطرها يتجاوز الداخل اليمني على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تهديد دول الجوار والممرات البحرية. وتضمنت الندوة محاضرة توعوية قدمها الباحث عبد الملك الحضوري تناولت مضامين الفكر الحوثي وخلفياته وآثاره على المجتمع اليمني وما يفرزه من مفاهيم عنصرية وممارسات تسهم في تعميق الانقسام وإضعاف النسيج الاجتماعي، مشددا على أهمية الوعي الفكري ودور العلماء والخطباء في التصدي لهذه الأفكار وتعزيز قيم المواطنة والتعايش والاعتدال. وأثريت الندوة بالمداخلات والنقاشات التي شددت على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة الأفكار الهدامة بما يسهم في تحصين المجتمع وتعزيز قيم التعايش والاعتدال والتآخي وحماية النسيج الاجتماعي وترسيخ الأمن والاستقرار. بحث سفير بلادنا لدى تركيا محمد طريق مع رئيس وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا عبد الله أرن التحضيرات الجارية لانعقاد المنتدى اليمني التركي المقرر تنظيمه في 8 أغسطس الجاري بالعاصمة أنقرة تحت عنوان مسارات التأريخ وآفاق المستقبل المشترك. وصرد السفير طري خلال لقائه رئيس وكالة تيكا أهداف المنتدى ومحاوره ودوره في إبراز عمق العلاقات التاريخية بين البلدين واستشراف آفاق جديدة للتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية. وناقش الجانبان المشاريع التنموية والإنسانية التي تنفذها وكالة تيكا في اليمن وإسهاماتها في دعم عدد من القطاعات الحيوية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، حيث أعرب السفير طريق عن تقديره للدور التنموي والإنساني الذي تطلع به الوكالة مثمنا تدخلاتها ومشاريعها الداعمة. كما بحث السفير طريق مع رئيس الدائرة الاتحاد الأوروبي والعلاقات الخارجية الدكتورة غزدة شاهين جرى بحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين اليمن وتركيا وتطوير مجالات التنسيق والعمل المشترك بين المؤسسات المعنية في البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المبادرات والبرامج التي يمكن تنفيذها في إطار المنتدى اليمني التركي بما يسهم في إنجاح أعماله وتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الثقافي والمعرفي بين البلدين الصديقين. وأكد السفير طريق تطلعه إلى أنه يمثل المنتدى محطة مهمة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة اليمنية التركية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. وزيرة الخارجية تبحث مع نظيرها الجيبوتي سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. ندوة توعوية بمأرب تناقش خطر الفكر الحوثي على النسيج الاجتماعي والأمن الإقليمي. تدشين الاختبارات الوزارية لطلاب التعليم التقني والمهني في مأرب.
ختام النشرة، تقبلوا تحياتي، أنا محمد عقيل، ومن تحرير إدارة الأخبار سيف الروكي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودام اليمن بألف خير، في أمان الله.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعا تشطيريا بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءا بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
9: إذاعة مأرب تقدم بيئتنا، بيئتنا صحية. إخراج مجاهد بن سليم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا في كل مكان. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا. حديثنا اليوم سيكون عن الأثر البيئي للورق.

مستمعين الأكارم، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل المطبعة وحصد الأشجار والخشب الآلي، أصبح الورق سلعة رخيصة نسبياً وسهلة المنال، مما أدى إلى ارتفاع مستوى استهلاكه وإهداره. ويندرج إهدار الورق من بين أبرز القضايا البيئية العالمية، حيث أدت هذه القضايا التي يتم تداولها مؤخراً مثل تلوث الهواء والماء وتغير المناخ وتكدس مدافن النفايات وتطهيرها إلى إجراء تعديلات دستورية من قبل حكومات مختلفة حول العالم بهذا الشأن. وأصبحت الاستدامة مطلباً بيئي يتم ممارسته في صناعة اللب، لب الورق، وتسعى الاستدامة نحو وضع حد واضح لقطع الأشجار واستخدام المياه وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستهلاك الوقود الأحفوري وتنظيف آثاره على موارد الماء المحلية وتلوث الهواء. ومع مرور الوقت تحول إنتاج الورق إلى سلاح يدمر البيئة بسبب دورة صناعته التي تحمل في جعبتها العديد من التأثيرات السلبية. وقد أدى الأثر البيئي للورق وما ينتج من استهلاكه إلى إعادة النظر في سبيل تصنيعه واستخدامه. للحديث أكثر في هذا الموضوع سينضم إلينا الباشمهندس محمد العبادي، مدير مكتب البيئة في محافظة مأرب، لكن بعد الفاصل.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، ونرحب بالبشمهندس محمد العبادي مدير مكتب البيئة في المحافظة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: بشمهندس محمد، خلال السنوات الماضية تزايد إنتاج الورق حول العالم بشكل كبير جدا نتيجة الاعتماد عليه بشكل أساسي في حياتنا، ومع زيادة الاستهلاك البشري لكميات كبيرة من الورق، هل لصناعة الورق تدمير للبيئة الزراعية والمنظر الجمالي العام من حيث اقتلاع الأشجار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على استضافتنا في هذه الحلقة التي هي خاصة بالورق وتأثيره على البيئة. فعلا الورق هو مش أثر على البيئة الزراعية، على كل مختلف مجالات البيئة، ما فيها البيئة الزراعية، البيئة البحرية، البيئة المائية، على كل مختلف مكونات الحياة. لأنه في الفترة الأخيرة تحول إنتاج الورق حول العالم وما يطلق عليه صناعة الورق اللي هي الورقة البيضاء إلى سلاح يدمر البيئة بسبب دورته الصناعية التي تحمل في جعبتها العديد من التأثيرات السلبية على البيئة، بداية من عمليات قطع الأشجار مرورا بتأثيرات الصناعية نفسها، نهاية بطرق التخلص من هذه الأوراق، وفي منها من إعادة تدويره وعمليات الحرق التي باتت تعتمد عليها كثير من الدول في هذا الجانب من الدول من أجل التخلص من الأوراق والنفايات الناجمة من خلال الفترة الحالية. فتلاحظ أن انتشار الورق يعني في المناطق الزراعية مختلطا بكثير من المخلفات الأخرى، فبالتالي في هذا الجانب بدأت مشكلة الأوراق على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة بشكل عام في هذا الجانب.
0: طيب بشمهندس، ما هي الأشجار التي يتم منها صناعة الورق؟ هل هناك أشجار معينة، أشجار محددة، أم أنه يمكن استخدام أي نوع من الأشجار لصناعة الورق؟
1: بداية لو رجعنا للوراء إلى تاريخ صناعة الورق، نجد أول من بدأ صناعة الورق هو تقريبا عالم صيني اسمه تسالي، أول من بدأ من الورق، بدأ من الأشجار، صناعة الورق من الأشجار. هناك عدد من الأشجار، طبعا فكرة العمل استخلاص الورق من الأشجار هي عملية قطع الأشجار واستخلاص مادة السليلوز. طبعا في هناك تكون أشجار معينة، يعني تكون إيش

0: تكون منتجات ذات جودة عالية في صناعة الورق، اللي هي الصنوبريات، فيها شجر الكافور، عدة أنواع من الأشجار، القش، القطن، كثير من الأشجار، أغلب شيء الأشجار المعمرة جدا، وبالتالي يتم استهلاك كميات كبيرة من اقتطاع أشجار في العالم، خصوصا في الغابات الاستوائية لاستخلاص مادة الورق. طبعا عملية الاستخلاص الورق هي عملية مش سهلة جدا، عملية معقدة، لأنها تعمر بداية بتقطيع الأشجار إلى دخول المصنع إلى إجراء عمليات، عدد من العمليات اللي هي الصناعية في هذا الجانب. هنا يحدث أكبر تدمير للبيئة، لأن قطع الأشجار في نفس الوقت استهلاك مياه داخل مصانع الإنتاج. الشيء الآخر، حتى في الأخير نحصل على ورقة بيضاء، هذه الورقة البيضاء يعني هي أساسا من الورق، من الشجر، لكنها لما نجي نمر بمراحل إنتاجها فنحتاج نجد أنها فيها الكثير والكثير من المؤثرات على البيئة، خاصة في صناعتها
1: حتى تتحول إلى ورقة بيضاء.
0: نعم، لأنها يتم استخلاص مواد كيميائية لعمليات المعالجة للشجر نفس الشجر لأجل الحصول على مادة السليلوز، وفي نفس الوقت التخلص من مادة الجنين يتم بعدة طرق على حسب المصنع. هناك مصانع تستخدم طريقة الكبريتيد، استخلاص الورق من الكبريتيد، وفي مصانع أخرى أو طرق أخرى على طريقة الكلور والأمونيا وغيرها من هذه المواد الكيميائية السامة، وفي يدخل فيها عناصر ثقيلة في هذا الجانب لحتى تحويل المادة الخشبية إلى لون أبيض، حتى نحصل على ورقها بيضاء بهذا الشكل،
1: وهي بذاتها تعود مادة سامة.
0: الأخيرة أنا تعتبر مادة سامة في في في في عملية تصنيعها في نفس الوقت.
1: طيب باشمهندس، استهلاك الورق وإثارة لها آثار إيجابية لاستهلاك الورق؟
0: أكيد أكيد نعم.
1: ما هي الآثار الإيجابية لاستخدام الورق؟
0: أولاً نحن لا ننسى أن العالم القديم، يعني أذكر في الزمن الماضي، في كان الاستخدام ليس بالورق، كان هناك يعني أقلام تخط على الجلود، جلود الحيوانات، يعني ما فيها من ضمن العلاقات الرسائل في العصر القديم كان يستخدم هناك بجلود الحيوانات. تطور العلم على النهضة الصناعية في العالم الحديث، أصبح لا يمكن الاستغناء عن الورق بشكل نهائي، بحيث أنه يدخل في كافة الصناعات، خصوصا في الطباعة، في العمالة الطباعة، في المستشفيات، في المحاليل، أوراق الترشيح، كذلك في حياتنا اليومية، الكمبيوترات، المراسلات، يعني شيء كثير جدا. فهذه لها إيجابيات جدا على البشرية.
1: في المقابل استهلاك الورق أيضا أخطار بيئية وأثر سلبي. أكيد. حدثنا عن الأضرار البيئية.
0: فلو نتحدث يعني هي كثير أضرار البيئية للورق، ممكن نستخلصها في عدد من النقاط. أول حاجة هي استهلاك المياه، خاصة في الصناعة إحنا الأضرار. الشيء الثاني، إطلاق هذه الأضرار ناجمة من عمليات تخلص من نفايات الأوراق، هذه سواء من خلال عملية حرقها، لما نحرق الورق هنا مشكلة. كذلك مشكلة لما ندفنها، خاصة لأنها مؤثرة على صحة المواطنين نتيجة احتواء الورق على العديد من المواد السامة.
1: الورق
0: أنا شرحت لك قبل قليل أن لما نستخلص هذه الورقة من الشجرة فإنها تستخدم مواد سامة في صناعتها، وبالتالي تبقى آثار من المواد السامة داخل الورقة، فهذه عندما تحترق تكون لها تأثيرات،
1: أو عندما تدفن كلها تأثير أيضا.
0: نعم.
1: على التربة.
0: نعم. كذلك منها من الأضرار السلبية أنها تقضي على أكثر من 40% من الغابات في العالم نتيجة الاستخلاص مادة الورق في هذا الجانب، لأنها كما يعلم الجميع أن الورق يتم صناعته من الأشجار. كذلك عندنا تدمير عنصر هام من عناصر امتصاص الكربون، يعني احنا قلنا اللي هو الشجر، لأن الشجر يعامل مساعد في امتصاص عملية في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء، ولما التالي لما تخلص من كميات كبيرة من الأشجار فبالتالي ترتفع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وبالتالي تكون تأثيراتها على الاحتباس الحراري على غيرها. نذكرها الآن، تعتبر من أسباب مشكلة الورق أحد عوامل زيادة غازات الاحتباس الحراري والتغير المناخي. أيضا عندنا مشكلة أخرى اللي هي تلوث الورق من تحلل الورق وانبعاث غاز

0: العراقية تكدسها في مكبات القمامة تشكل 35% من المخلفات. كذلك أنها تستهلك كمية كبيرة من الوقود في عملية الإنتاج في عملية إنتاج الورق. كذلك لما نتحدث نرجع للوراء في صناعة الورقة, لما يصنع الورق العجينة, العجينة الورق اللي يسموها اللب, لب الخشب, هذه هي ثالث, تعتبر صناعة العجينة والورق هي ثالث أكبر ملوث للهواء.
1: صناعة العجينة نفسها
0: أيوة, والماء والتراب, والتراب كما في كل من كندا والولايات المتحدة, حيث ينتج عنها أكثر من 100 مليون كيلوغرام من الملوثات السامة كل عام في هذا الجانب. هذه باختصار اللي هي أهم المؤثرات السلبية على البيئة,
1: على الأضرار. طيب باشمهندس محمد, موقع العربي بوست كتب الورق ليس بريئا تماما ويشكل ربع مخلفات العالم.
0: فعلا.
1: ما تعليقك على هذا؟
0: فعلا, لأن الورق هو أصبحت العالم كله الآن يعتمد اعتماد رئيسي على الورق في, في, في, في كل كافة مجالات الحياة, وبالتالي هناك أصبح استهلاك وتدمير للغابات الاستوائية, الغابات في كثير من الدول, للحصول, أصبح الحصول على مادة الورق من خلال عملية قطع الغابات, قطع الأشجار. وبالتالي هنا تقريبا في أوروبا تقريبا 39% من الغابات تم تدميرها لأنها تحولت إلى طريقة تجارية بدل من الغابات. هي الغابات, هي إيش فائدة الغابات؟ إيش فائدة الشجرة بمعنى أساس؟ الشجرة هي تعتبر يعني مصنع, مصنع, مصنع للحياة سبحان الله العظيم. يعني الشجرة هذه تستخلص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء, الذي تعرف أن ثاني أكسيد الكربون يعني ينتج بكميات كبيرة, حتى إحنا البشر يعني عندما نخرج عملية الزفير في الهواء فبالتالي نحن نطلق كميات من ثاني أكسيد الكربون, كذلك الحيوانات, فما بالك بالمصانع, بالأجهزة, بال, بال بالمصانع, بالعمليات الاحتراق الغير كامل, عمليات الصناعات الأخرى, مختلف الصناعات, الآلات كلها تطلق ثاني أكسيد الكربون إلى الهواء بكميات كبيرة جدا. فسبحان الله العظيم, هذه الشجرة يعني لها دور كبير في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون, وهي حكمة عظيمة سبحان الله العظيم. ليش؟ للحصول على مادة الكربون, لأن الكربون جزء أساسي في عملية البناء الضوئي للشجرة, فتمتص ثاني أكسيد الكربون وتعطينا الأكسجين. فبالتالي هذه يعني تغيرت هذه, فبالتالي أثرت تأثير كبير جدا صناعة الورق على على على المنطقة الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى.
1: طيب باشمهندس, يعتبر الورق تابع للاقتصاد الحيوي, كيف يكون ذلك؟
0: يعني أنه من ضمن الاقتصاد اللي لا يمكن نستغنى عنه في هذا الجانب, وأصبح شيء أساسي ومهم, خصوصا لما تحدثنا في عملية في المحاليل في المستشفيات, في عمليات داخل المستشفيات, كذلك في الجامعات لا يمكن استغناء عن الورق بشكل أساسي. كذلك يعني أصبح شيء مهم, جزء من حياتنا اليومية الورق.
1: طيب باشمهندس محمد, ما هي البصمة الكربونية للمنتجات الورقية؟
0: البصمة الكربونية هي اللي تحدثنا عنها قبل قليل, يعني أن البصمة هذه أنها أصبح لها تأثير جدا, الكربون أصبح يتزاد عالميا بسبب استهلاك الغابات الأشجار, الأشجار التي موجودة في الغابات.
1: طيب إذا قارنا بين الأكياس البلاستيكية والأكياس الورقية, أيهما أفضل؟
0: لا, كل الأثنين يعني إحنا في مجال البيئة نقول لا هذا ولا هذا, فنحن نقول نشجع على استخدام الأكياس القماشية. طبعا الأكياس القماشية لها دور جيد جدا في بدل الاستخدام والاستفراط في الأكياس القماشية أو الأكياس البلاستيكية, لأن الأكياس البلاستيكية هي دمار على البيئة وعلى صحة الإنسان. كذلك الأكياس الورقية لا تدوم, يعني فترة بقاها قليلة جدا يعني, وبالتالي تعرف إن إحنا نتحدث اليوم عن هذه الآثار الأوراق, فبالتالي نحن نفضل وكما هو واجب أن إحنا نستخدم ونشجع على استخدام الأكياس القماشية. عندما الآن نروح للتسوق فأحمل حقيبة من أو كيس قماشي أخذ فيها أغراضي, بدل ما يعني أخذ كل نوع من أنواع الذي أشتريه من السوق في داخل أكياس, وبالتالي أصل البيت قدري أكثر من 10 أكياس ما شاء الله, ولوث المنطقة والبيت, أخذ لي كيس قماشي وأجمع كل أغراضي داخل هذا الكيس.
1: وإذا قارنا بين من ناحية التلوث البيئي بين الأكياس البلاستيكية والأكياس الورقية؟
0: في الأكياس الورق تقريبا أنها أقل ضررا من الأكياس البلاستيكية, لأن البلاستيك هو تعتبر مدمر, خاصة عندما يتم عمليات الحرق وصعوبة تحلله في الطبيعة في هذا الجانب.

0: طيب باشمهندس، في المدارس ينصح الطلاب دائما باستخدام أكياس ورقية والابتعاد عن الأكياس البلاستيكية، ويطلب أيضا منهم توعية أهاليهم في المنازل باستخدام الأكياس الورقية، أيضا عند ذهابهم إلى السوق يستخدموا الأكياس الورقية في كل شيء، يطلب منهم استخدام الأكياس الورقية بحيث أنها أفضل، حتى أنه في بعض المدارس بيعلموا الطلاب كيف يصنعوا الأكياس الورقية بنفسهم.
1: نحن هذه الأكياس الورقية هي لا بأس بها، وتعتبر يعني انها وسيله افضل من الاكياس البلاستيكيه يعني حقيقه، لان اثارها ليست بمستوى التاثير الذي تتعرض له ما تحصل لها الاكياس البلاستيكيه، لان الاكياس البلاستيكيه كثير خطيره جدا ومدمره للبيئه. لكن نحن من هنا ومن هذا المنطلق نحث الجميع على استخدام الاكياس القماشيه. الاكياس القماشيه لها دور كبير جدا، يعني انها لا غير مؤثره، لا غير مؤثرة لا على البيئة ولا على صحة الإنسان. أما بالنسبة للأكياس البلاستيكية فهي خطورة جدا، كمان نصح سبق أن تحدثنا في حلقة سابقة حول أضرار الأكياس البلاستيكية، كما ذلك انتهزها فرصة خلال هذه الحلقة نحن ننوه بالأخوة المواطنين عدم استخدام الأكياس البلاستيكية للأغراض المأكولات، سواء المأكولات خصوصا المأكولات الساخنة من أطعمه ومشروبات، لأنها في أحد التحلل للمادة البلاستيكية داخل الكيس، وين تنطلق مواد كيميائية سامة إلى داخل الغذاء، ولهذا وجب التنبيه.
0: طيب باشمهندس، التحلل الذي بيحصل في الأكياس البلاستيكية يعني ما بيحدث نفسه في الأكياس الورقية عند استخدام أحيانا بيلفوا فيها بعض المأكولات وكذا؟
1: أيوة، بالنسبة للتحلل هي قلنا من مشكلات البلاستيك أنها صعوبة التحلل في الطبيعة، فبالتالي تحصل الورق هو أقل يعني يتحلل بسرعة في الطبيعة جدا، كما أن الورق يعاد استخدامه. في مشكلة الأكياس البلاستيكية صعب أنك تعيد أكياس بلاستيكية، أو لا نادرا يعني في هذا، في إعادة، الآن بدأت إعادة البلاستيك بشكل كبير في كثير من الدول وإعادة منتجاتها، لكن بالنسبة للأكياس على سبيل الكيس أنها صعب أنك تعيد كيس إلى الطبيعي.
0: أيوة. طيب الأكياس الورقية يعني إذا وضعنا فيها الطعام أو كذا، المادة السامة اللي هي موجودة فيها بتتحلل تنتقل؟
1: يعني في هذا الجانب في خطورة، لأن زي ما شرحنا أنها استخدم في استخدامها مادة الكلور ومادة الأمونيا وأيضا الكبريتيت، فبالتالي في خطورة يعني في هذا الجانب، لكن أقل خطورة من اللي كلها يعني كل ما هو منتج فوق يشكل خطر على الإنسان، سواء منتجات ورقية أو منتجات بلاستيكية، فيفضل الواحد يستخدم الخزف في خزف المأكولات. في هذا الجانب عندنا لما بعض نلاحظ كثيرا من بعض اللفائف الأغذية خاصة بالبوفيات يعني أو السفري يأخذ داخل أوراق، المشكلة نزيد الطين بلة لما تكون هذه الأوراق حق صحف ومجلات، وبالتالي تحتوي على أحبار الطباعة، وبالتالي لها تأثيرات على صحة الإنسان.
0: طيب باشمهندس، كيف يمكن التخلص من الأوراق بطريقة صحيحة أو بطريقة أقل ضرر على البيئة؟
1: طبعا أفضل طريقة هي إعادة التدوير، أني أعمل على إعادة تدوير المنتجات الورقية بشكل عام. في العالم الآن أصبح يستخدم إعادة تدوير الورق بشكل كبير جدا، فبالتالي تحصل يتم إعادة استخدام الورق تقريبا إلى 8 مرات إلى 9 مرات، بعض الأحيان إلى 15 مرة يتم إعادته. لكن المشكلة في إعادته لما يعني كل مرة أعيده تقل اسمه هذا النسيج الداخلي لمحتوى الورقة أو الاحتمال الورق في هذا، وبالتالي يضاف له لب العجينة اللي هي مستخلصة من مادة السيلولوز من الأشجار. يعني إيش عمل على تجديده، فبالتالي لاحظ في بعض الصناعات الكراتين هذه بعضها أكثرها معاد، كذلك الغلاف أو الجرائد، يعني الصحف صعب أنك تعيد إعادة تدوير الصحف الأنهار مادة رقيقة جدا، وبالتالي النسيج اللي داخلها يتمزق بسرعة. لكن هناك في الورق المقوى هذا أغلبه معاد استخدامه، معاد يعني تدوير، وتعتمد على كثير من الدول في إعادة تدويره، كذلك ويتميز باللمعان والثبات. كذلك الورق اللي هو خاص بالطباعة في محلات الطباعة الكثيرة هذا معاد استخدامه في هذا الجانب، وبالتالي هناك إعادة تدوير للمنتجات الورقية كثيرة، وبعضها لا اللي صعب يعني قليل استخدام إعادته. لكن احنا لما نلاحظ وضعنا بالعالم الثاني يعني احنا يعني متاخرين كثير جدا في هذا الجانب. اول حاجه بسبب التوعيه, بسبب الحروب التي تمر بها المنطقه العربيه خصوصا في اليمن, فبالتالي اصبح الانسان هو الاساس. يعني اذا لم يكن هو حريصا على صحته وعلى بيئته, فمن هنا نخاطب الاخوان المواطنين يكونوا حريصين في هذا الجانب في رفع المخلفات سواء بلاستيكيه سواء ورقيه, لانها كل هذه تعتبر ملوثات ولها تاثيرات على صحه الانسان وعلى تدمير البيئه.
0: طيب باشمهندس, نلاحظ انه غالبا ما يتم حرق المنتجات الورقيه سواء كانت الكراتين او المناديل او الاوراق بشكل عام.
1: إن أنا في قلت لك بعض, حتى عندنا الآن إحنا نلاحظ إحنا في مستوى, إحنا تحدثنا قبل عن إعادة تدويرها على مستوى العالم, لكن عندنا الآن ممكن إعادة استخدامها. يعني كراتين تستخدم جدا في بعضها, تستخدم في عملية في داخل البيوت أو يستخدمها زي فرش للصيانة, بعضهم يستخدمها في هذا اللي هو على سبيل المثال في عملية حفظ الأشياء جدا تحتفظ بها داخل كراتين, فبعض يعاد استخدامها بشكل طيب.
0: ليس هناك أضرار كبيرة إذا تم حرقها بعيد عن مثلا بعيد عن المناطق السكنية أو؟
1: لا, هو أكيد عندنا في اليمن كل شيء كل يروح للحرق
0: فعلا,
1: لكن نسأل الله يعني التخفي من هذا, خاصة المشكلة أكثر ما تكون خطيرة عندما يتم حرقها داخل الأحياء السكنية سواء ورقية أو بلاستيكية. في
0: المواد السامة تنبع
1: تنطلق جدا, خاصة لما كل في مكان بعض الأحياء السكنية مع الأسف الشديد أصبحت محارق داخل الأحياء, يعني جمعوا المخلفات وأحرقوها, وهذا غلط كبير جدا جدا جدا
0: فعلا. هذا اللي لاحظه بدل ما ينتظر
1: أين بدل ما ينتظر عامل ينتظر سيارة الخاصة بهذا الشيء, لاحظ أنهم يقوموا بحرقها, فهذا غلط كبير جدا, وهذا يعتبر من نقص الوعي ومن نقص الوعي البيئي والصحي في هذا الجانب, لأنها ضررها كثيرة جدا على صحة الإنسان والمجتمع.
0: هل يفضل عزل المواد الورقية عند مثلا الذهاب بها إلى مكب النفايات, هل يفضل عزل المواد الورقية عن بقية النفايات أم أنهم إذا حطهم مع بعض كلهم؟
1: هو عندنا تعرف الواقع يا أستاذة, الواقع الحالي يعني هو أن الكل يرحل كل المخلفات. أنا في محافظة مارب ترحل إلى المقلب الوحيد اللي معنا, فبالتالي هذا المقلب هو غير مؤهل وغير صحي وغير مجدي في نفس الوقت, لأنه في المقالب الطمر الصحية هناك يتم فيها فرز يعني عدة مراحل لحتى تصل إلى مرحلة الأخيرة, مرحلة الدفن, مرحلة حالة الفرز. ففي هذه المرحلة يتم الفرز فيه مواد يمكن إعادة استخدامها.
0: هذه الطريقة الصحيحة.
1: هذه الطريقة الصحيحة. كذلك عندي بعد ما أفرز الجمع وبعدين عملية التخلص. كذلك عملية التخلص لها يعني مواصفات خاصة, مش أي كلام. أني أجمع المخلفات الطبية تكون يعني وبعد ما تكون رماد المخلفات الطبية شرط. أني أجمعها في مكان في غرف خاصة يعني في مربع خاص داخل المقلب. المخلفات البلاستيكية على جهة أخرى, لكن ما شاء الله عندنا يعني في المحافظة طبعا وبسبب الوضع القائم والحروب القائمة بات من الصعب, والسلطة المحلية تعتبر يعني شايلة جهد كثيرة في هذا الجانب مع مكتب التحسين, وفي هناك أنه يكون إن شاء الله مقلب على مستوى راقي إن شاء الله بيكون محافظة, ونسأل الله أن يخرج للنور
0: إن شاء الله. كلمة أخيرة باشمهندس محمد يعني تحب توجهها؟
1: والله نحب نوجه الأخوة المواطنين والمستمعين بخصوص المخلفات سواء الورقية أو البلاستيكية, فإنها لها أضرار كبيرة جدا على الصحة العامة, كما نستحب نشجع الأخوة المواطنين على استخدام الأكياس القماشية. الأكياس القماشية هي أفضل من الأكياس البلاستيكية, لأن الأكياس البلاستيكية والورقية كلهما نوعان أو صنفان لعملها واحدة. هذا ما عندي. شكرا.
0: شكرا جزيلا لك الباشمهندس محمد العبادي مدير مكتب البيئة في محافظة مأرب, شكرا جزيلا.
1: حياكم الله جميعا,
0: نلقاك إن شاء الله في حلقات قادمة, وشكرا لكم متابعينا في كل مكان, نلقاكم في حلقة قادمة, ودمتم ودام الوطن بألف خير.
2: كنتم مع بيئتنا من إخراج مجاهد بن سليم.
3: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة.

0: وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب، بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حديثي يتواصل معكم حول سلسلة علمني القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، تطهير الصف الإسلامي أمر محتم، يجب أن ينبغي للمسلم أن ينظف هذا الصف حتى لا يكدره بعض المنافقين وبعض الأجراء الذين يخلخلون الصفوف. نحن عرفنا من تطهير الصف أنه لا يجوز أن يكون في الجسم الإسلامي طفيليات تعوق مسيرته وتضعف قوته، بل يجب أن يتخلص منها ليبقى نظيفا سليما معافى. لكن أيها المستمعون الكرام والمستمعات، لا بد من معايشة بعض المجتمعات غير الإسلامية، قد يكونون معنا وقد يكونوا جيرانا لنا، نبايعهم ونشتري منهم ونتبادل معهم المنافع الدنيوية. هذا أمر لا مفر منه. أما الذي لا ينبغي أن يكون فهو الود لهم والولاء، فهنا التمايز والمفاصلة والبراء، وهذا الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الحلقة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى، واسمعوا إلى هذه الآيات التي نحفظها جميعا: قل يا أيها الكافرون،

فاعبد لكم دينكم ولي دين. إننا والكفار على طرفي نقيض. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع إبراهيم عليه السلام في عقيدته السليمة. فماذا فعل إبراهيم؟ قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وسيدنا إبراهيم هو الذي قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فكان موقفه غاية في الصراحة والبراءة من المشركين والتمايز عنهم، وهو الذي قال لقومه: وأعتزلكم.

الأنبياء فانفصل عنهم نفسيا، وإن ظل بينهم يدعو إلى الله تعالى وإلى الدين الحق، وهو الذي صرح بعداوة الآلهة المزعومة التي يعبدها قومه. قال:

أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهو عليه السلام الذي توجه إلى الله سبحانه وتعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فالهداية من الله فقط. وهو عليه السلام الذي أعلن براءته من عبادة غير الله وأمر أبنائه بذلك، قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا ما ينبغي أن نزرعه أيها الإخوة المستمعون الكرام والمستمعات، ما ينبغي أن نزرعه في قلوب أبنائنا منذ نعومة أظفارهم. ولذلك أعلنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وحين شهد الكافرون أن مع الله آلهة أخرى وبهتان زورا وبهتانا، كان القول الفصل من النبي صلى الله عليه وسلم البراءة، كان منه عليه الصلاة والسلام البراءة منهم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. فكان التمايز بيننا وبينهم. ولهذا أيها الإخوة المستمعون، يعلن الله سبحانه وتعالى أن رسوله الكريم محمدا عليه الصلاة والتسليم بريء من اليهود والنصارى الذين بدلوا دينهم وانقسموا شيعا وأحزابا. اسمعوا لله تبارك وتعالى وهو يقول

ذلك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنها براءة من المشركين ومفاصلة تامة لمعتقداتهم وتمايز عنهم، فهم في وادي الكفر السحيق، ونحن معشر المسلمين في ذرى النور والضياء. وكما أننا نمايزهم في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يأمرهم بالابتعاد عنا يوم القيامة. قال سبحانه:

0: اعبدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهؤلاء أصحاب الكهف يعلنون توحيدهم لله تعالى ويستنكرون شرك قومهم. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. والله سبحانه وتعالى يأمرنا ألا نعاشر من يتخذ ديننا لهوا ولعبا ويستهزئ بآيات الله خشية أن نأس إليهم فنكون حتى خشية أن نأنس إليهم فنكون والعياذ بالله مثلهم منافقين أو كفارا. وألا نتخذهم أولياء، فأولياؤنا يجب أن يكونوا منا معشر المسلمين. قال سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم يا رب الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أيها المستمعون والسادة الفضلاء، ومن سمات المسلمين أنهم ينأون بأنفسهم عن اللغو واللهو. اسمعوا إلى الله وهو يقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فليسوا منا ولسنا منهم. وعلينا معشر المسلمين أن نتمايز عنهم، فلا يكون الود إلا للمؤمنين والحب والأمان إلا لهم، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. ويحذرنا سبحانه وتعالى من موالاة اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويحذرنا مرة أخرى من الأهل إن كانوا كفارا فلا نواليهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. لكن الله سبحانه وتعالى لا يمنعنا أن نحسن إلى الكفار الذين لم يقاتلوننا ولم يؤذونا، فالبر من سمات المسلمين. هذا ينبغي أن نفرق بين الولاء والمحبة والنصرة وبين البر والإحسان، والعدل من صفات المؤمنين. أما الذين قاتلونا وآذونا فهؤلاء لا ينبغي الإحسان إليهم ولا موالاتهم، وإلا كنا ظالمين لأنفسنا والعياذ بالله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ويؤكد ذلك في السورة نفسها نهيا عن موالاة الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فلا تلاقي مع الكفار أبدا، فطريقنا غير طريقهم، ومآلنا أيها المستمعون الكرام غير مآلهم، ولا يجوز الركون إليهم واتخاذهم أولياء. فليع المسلمون حقيقة أمرهم وليحذروا منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: علمني القرآن.
2: علمني القرآن
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

موجز السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المخلة اجتماعا موسعا خصص لتشكيل غرفة عمليات مشتركة تعنى بتنظيم حركة مقطورات الغاز المنطلقة من شركة صافر والإشراف على سيرها حتى وصولها إلى وجهاتها في مختلف المحافظات المحررة، بما يضمن انسيابية الإمدادات واستقرار تموين المواطنين بالغاز المنزلي. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فرح الزوبة مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي عبد القادر عمر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية ولا سيما ما يتعلق بأمن البحر الأحمر. نقش اجتماع برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب اليوم ترتيبات انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 وأبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة في ظل الأعداد الكبيرة من النازحين. اختتمت اليوم في محافظة مأرب التصفيات النهائية للبطولة المفتوحة الرابعة للكاراتيه للأوزان من 25 إلى 40 كيلو جرام لفئتي الأشبال والناشئين التي نظمها فرع الاتحاد العام للعبة بالمحافظة بالشراكة مع مكتب الشباب والرياضة على مدى أسبوع بمشاركة 35 لاعبا. وفي ختام البطولة كرم وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله البكري ومعه مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان وأمين عام فرع اتحاد الكاراتيه بالمحافظة فيصل الصبري اللاعبين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في مختلف الأوزان بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية عاجلة تشمل على أو تشتمل على الخيام والحقائب الإيوائية والسلاسل الغذائية للأسر المتضررة من الحريق الذي اندلع بمخيمات النازحين في منطقة حوش الزراعة بمديرية المدينة في محافظة مأرب. نوقش لقاء موسع عقد اليوم في محافظة شبوة سبل تعزيز التكامل والتنسيق بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار والارتقاء بأداء منظومة العدالة في المحافظة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
4: خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
3: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
5: إشراف برامجي مبخوت السيفي.
3: إشراف عام علي الحواني.
5: خزانة التراث من إخراج نصر الأغا.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم، نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس، والذي نتناول فيه المهارات والممارسات المرتبطة بالحرف التقليدية والمهن التي كان يمارسها آباؤنا وأجدادنا في الزمن القديم. ونحاول اليوم من خلال هذا البرنامج تتبع مفرداتها ومحاولة الإسهام في توثيقها للحفاظ عليها من الاندثار والضياع. اليوم معنا في هذه الحلقة الوالد صالح مبارك الحواني، سيحدثنا عن الطرق التقليدية للبناء أيام زمان، وهي الطرق المتبعة في مديرية الوادي. كما هو معروف كانت المواد البناء أو المواد الداخلة في البناء هي الطين كمادة أساسية للبناء، وهناك طرق مختلفة للبناء، منها البناء باللبن الذي يشبه الطوب الإسمنتي اليوم، وهناك طريقة البناء بالحبال، وأيضا مرتبط بهذه أو مرتبط بالبناء ما كان يسمى قديما بالمحاض، وهو ما يعرف اليوم بالتليس. وكان المحاض التقليدي يتم بالطين، وله ناس لديهم خبرات ومهارات. نلتقي اليوم بالوالد صالح مبارك الحواني، أحد الذين مارسوا هذه المهنة، وسيحدثنا عن المهارات والخبرات المرتبطة بالمحاض للبيوت اللبن أيام زمان. أهلا وسهلا بك. نحب أن نتعرف على ما قد مارست في في في في الزمن القديم من الـ من الـ من المهن.
1: والله يا طويل العمر كرنا عمل في بلاد حق الحب، ونقلب فيه من 700 قدح
2: حب
1: صيف، وعقب حضرنا في أسفل الوادي وسينا مثلها 700 مية، ولا كانها بشي عندنا
2: ما شاء الله.
1: والله من النعمة ومن الماكل الطيب، نشاط نشاط
2: ما شاء الله.
1: والله عودنا وعملنا في البلاد، يا روم سيناها، يا حراثة، يا حب نصرب، يا زرع.
0: يعني قد اشتغلت في الزراعة؟
1: ما الزراعة اشتغلنا فيها وزايد الشغل فيها. وبقى واطى المصاري هو حن فيها، والله نحن قام عند الفجر
0: أيام الثورة
1: الطائرة من تحتنا.
0: وانتم زارعين؟
1: وحن مزارعين. وبعدين يا طويل العمر انثنينا، خلينا الزراعة وبتلنا في الطين.
2: ايه،
1: ونبي نشتغل في الطين ونتعلق في بيوت من 4 أسبوع.
0: وش تسووا في الطين؟ تخمروا؟
1: نخمره قر أسبوع
2: للبناء،
1: للمحاض.
2: خلوه أسبوع؟
1: خلوه أسبوع ولا شلون نقلبه.
2: وبعد الأسبوع تقلبه؟
1: وبعد أسبوع نقلبه ونسير شغال ونشتغل، أنا معلق
2: وتخلطوا
1: وهم يجعطون علينا. فلا كملنا إذا نزلنا وسينا لنا.
0: وانت تمحض؟
1: لما أنا محض معلق في السماء.
0: وش الأدوات ذي تستخدموها؟
1: والله أدوات واحد خشاب مثل والقدر ذاك، لوحة.
2: أيوة.
1: ونسير حبل هنا وحبل في الوسط وحبل في الطرف. وزانه وعلق جرون وحطون هلا عندي.
0: هذه السقالة؟
1: السقالة دي.
2: والمحاض وش تمحضوه؟
1: والمحاض حديدة.
2: حديدة
1: شلها ونشتغل.
0: والطين تضيفوا له شيء؟ تسوي شيء بينه ولا شيء؟
1: زي وينه تبن.
0: ليش التبن؟
1: تبن حق الزرع البر.
2: حق المخلفات حق البر.
1: البر إيه.
0: ليش التبن؟ ليش يسووه بين الطين؟
1: لا بيقبض الطين.
2: تماسك
1: يمسكه. ما لسنا كذا فاصي تفرثت.
2: راحت بلاش.
1: والله نشتغل فيها. وبعدين استرفنا على شغل ثاني. تعلقنا ونزلنا ونشتغل واطق وعمل متصل.
2: والمحاض هذا يمحض من داخل ونادر كله طين؟
1: طين كله.
2: وداخل يمحض
1: كله؟ نمحضه من راسه إلى خزه
2: طين
1: من داخل، ونمحضه من نادر
2: طين.
1: شي حبال نسيها وشي
0: الحبال. كيف هذا مبنى الحبال؟
1: حطوا خرطين وكل مهبل حديثة كذا لين تقوم بالحبل وعليها.
0: يعني ماشي لبن؟ لا
1: ماشي لبن.
2: كلها طينة؟
1: كلها طينة فوق، كلها رفيقة. والله نشتغل
2: يحطوها يرصفوها جنب بعض؟
1: لا نسيلها مثل زي ذا الحين طينة هنا والحديدة تكون بها كذا، ويمسحها كذا وطال الثاني وقالبه وزينها
2: غادي.
1: ايه، ونازل لها نكمله ونسي خلبه ونلفج فيها
2: خلب.
1: تخلب طين
2: واحدة فوق واحدة فوق واحدة.
1: نعم.
2: وتصلح أطرافها بالحديدة؟
1: صلح أطرافها بالحديدة. والله نشتغل ما وقفنا. وعقب جالسونا وقد رعينا في إبل قرينا 4 سنين ولا شيء. وعند واحد الشيخ ذا بن جلال جاء من حجة وقال ها علموه البتلة. كنا كذا علمنا البتلة. أول عطونا الشرط حقه حنا من رعاء عطوا لها بكرة. قال خلها معونة. اتق الله أنت شيخ ما حد بساتر فيك لا يضربك ولا يحبس. والله ورحنا ورحت في خير ركبنا البقر ونقوم عروم
2: عرام
1: بالله
2: للبلاد
1: ولا جسال طمرنا معهم
2: على البقر
1: على البقر قومنا العروم
2: أضماد
1: ما ظلمت ونعمل على
2: بالمحر
1: بالمحر
2: والمحر وشو مصنوع منه
1: المحر مصنوع خشب
2: ايوه
1: وواطية حديد
2: حديد
1: حديد بقى 4 بنان
2: من دي صلح الحداد ومن
1: الحدد قرروا يضربون الضربة
2: هنا حدد موجود
1: اي موجودين
2: ايوه
1: صلحوا محر صلحوا حق الحلاه وصلحوا ما يخلوش ما هم يصلحون نشتغل يا خلق الله بدو يوم اقول لك بدو
2: وادوات المحاضر لما كنتوا تشتغلوا قبل قبل قبل قبل تجي هذا الحدايد الجديد وذا
1: ليد ليد نمسحه
2: تمسحوه
1: نمسحه وصيره
2: ايوه
1: ماشي يوقف منه والله نشتغل دايم من يوم الله خلقنا وبعدين يسووا زرع في البلاد وقومونها تبن عاد حبه فيه ونملها بخشب تبه لأن نصف الحبة هناك
2: البر
1: والشعير ما عاد الله يكيله الكيال ويغلق على حقه
2: كم يقر البر لا ما ترفعوه
1: البر من كثر الزرع نزرع واجد يقر من شهر ولا دون الشهر وانها قليل 10 أيام ذا الحول
2: لا أقصد من يوم يزرعوه لا ما يرفع
1: أربع أشهر
2: والشعير مثله
1: كل الزرع هنا واحد البر والجلجل
2: والجلجل كم يقر
1: مثلها 4 أشهر اي بالله يركبون قرانا في حياة المعاصر تغد دهن يشربونها شروب
2: كلها بلدي من
1: بلدي لها طعم ورايحة
2: لا إله إلا
1: ما اليوم الله ما عادش ما عاد لها البريقة
2: قلت البركة
1: قلت يجيبون من الخارج لا له طعم ولا له
2: نكهة
1: ولا طعم له ولا شيء الله لا شروب ما عاد المحلى
2: والحبوب ذا كانت مجارين
1: ما الحبوب رزق فيها يجيها زاد ما تشبع منه
2: وكنتوا تشتغلوا فيها وقت الحصاد
1: نشتغل
2: ترفعوا
1: نتابع البقر ونتابع الحصادة
2: وكم يدولكم يشدوكم حب ولا يشدوكم
1: لا حب سوى المرأة أعطوا حقه
2: كم يدول الشعير
1: أنا أعطوا لها صغيرة وأثنوها
2: الشقاء
1: تبع الأقداح
2: ما هو شي شرط
1: لا ما شي شرط تبع الأقداح تبع الجونة كذا كذا والله خلق الله شبع ناكل نكسب منها وناكل
2: طيب يا عم صالح غير هذا أو أنواع الحبوب دي كان يزرع الوادي
1: الوادي أيام الصيف يزرع صيف وأيام الشتاء بر وشعير
2: أيام الصيف وش يزرع
1: صيف أبيض حب
2: في الحمى
1: أيوة شو يمدعونه غير وشرح فيه يشرح وسبل مثل
2: يعني يسموا هذا الحب الصيف لأنه كانوا يزرعوه في الصيف
1: نعم كل شيء له
2: أيام الشتاء
1: الشتاء يزرع البر
2: يزرعوا البر
1: إيه يسرحوا صبون يسرحوا 4 جواني ولا 10 جواني
2: ذري
1: ولا يضونها في البلاد
2: كلها
1: صبونها صبوب
2: وكلها الزراعة هذه ما قد شي حراثات كلها عادي على البقر
1: ما دام الحرمر قليلة الحراثات
2: ايه عادي يوم
1: ايه على البقر
2: على البقر
1: يسرحوا غمدين ولا شي طمر في الزرع دقة يوم ولا يومين وانها
2: سحوب كلها
1: وانها مرك حجار
2: لا السحب المحراث
1: هو حجر مثل
2: اللي
1: علقونها في البقر
2: إيه؟
1: وعاد الشاقي فوقها راكب
2: ما هذا الحب يصفخوه صف
1: ما الحب على الدله
2: يصفخوه
1: 5 عصا لها 5 أصابع
2: وش يسموها؟
1: عتبة
2: عتبة
1: ايوه
2: من ذي يصنعها؟
1: يصنعها الشغال
2: وهي دي
1: تسرح الحب
2: تسرح الحب؟
1: ايه هي بالها مركوزة
2: إيه؟
1: اللي يمدح في جنبها والرياح تشله التبن والحب يحطها هناك
2: فلا
1: فقره قد هو صافي هذا الكيال
2: فقيل
1: ايه؟
2: هذا في المجارين
1: من المجارين
2: المجران
1: ايه؟
2: والمجران يسووه في طرف البلاد
1: في البلاد ولا في جوه ولا في حدبة
2: يمحبوه
1: لا لا بشرتونه بعدين يجيبونه خاله
2: اقصد المجران فلا يبوه يستوي من الطين والذا
1: ايه يمحضونه زينونه
2: يمحضوه محاض
1: لا زبارة
2: طين
1: فلا زينوها وزرعوها قوم التبن شرحوا نسوان ينخلون عليها ينخلون لين الحق والحب
2: الحب وين يجيبه فلا رفعوا
1: في معاقبة يدخلون في
2: معاقب
1: إيه يعني ما لا لا في مخازين
2: مخازين زمان كانوا يدفنون
1: الآن وين يجي حبة ذا الباب ذا الحين وهو لهنا يريق من كثرة
2: من البلاد
1: إيه من البلاد
2: إيه كانت الناس تأكل من البلاد كلها
1: تأكل ما زادهم إلا من البلاد
2: كلها
1: الدهن والبر والشعير والصيف والغنم في رزق حلب وشرب
2: الصبغ من القراش والزاد من البلاد
1: نحمد الله لما ذا اليوم ما عاد شيء
2: اليوم لكن عاد مارب لا زال مارب يزرع لليوم
1: عاد لا بطاط
2: ايه
1: وطماط بس
2: عاد لا خضرة
1: ولا حد يشوفه
2: الحبوب ما عاد زرعوها
1: وين ما شبعوا ما عاد خيلوا لها
2: قليل عاد هي قليل عادي موجودة
1: ما يزرعونها الزيوت ولما ما البلاد لا يسرح القبيلة وشلها 20 كيس ولا شيء
2: ما عاد زرعوا
1: من الدكان وسرح
2: من المستورد
1: وانت يا شغال اعطني حقي حب
2: يشغلوا فيها عمه
1: يشتغلها واحد شلها شرك
2: والادوات كلها اصبحت الات كلها الحراثات وذا ما عاد شيء تلين بالقراء لا بقر ولا ابل ولا
1: تجي حراثات ذا الحين وركبوا فوقها شغال
2: كلها
1: ها ويظل يطبقونها ما يظل الا قلتوا تبع المركز
2: طيب نرجع لموضوع البناء هذا المحاض كم يقر لما تمحضوا البيوت كم يقر المحاض لما تمحضوا البيت مثلا مره ثانيه
1: على الكبر البيت وصوره من البيت كبير قرينا 10-8
2: عشر سنين
1: 10 ايام
2: اقصد المحاض كم يجس لما المحاض ثاني
1: البيت ما المحاض يقر سنين
2: قدر سنين
1: كل سنين لا جاه مطر ولا شيء
2: يعني يقاوم المطر ويقاوم التبن هذا يفيده
1: نعم
2: طيب المهاجل يا عم صالح عادك تذكر شيء من المهاجل ايام البناء لما انتم تمحضوا
1: ما البناء ما انا ما تزمل طرح قافهم على مهاجل زوامل يا على وصل لنا والحمد لله ويا وساق لان يعني يضوي الليل
2: تنشط العمار
1: لا نسيلهم شيء
2: يشتغل
1: همه عادهم ذا الحين يقولوا ما قد شيت ابنا
2: العمال عادهم يتذكروا
1: اي والله
2: سوق عليهم
1: لا ما عاد بسوق
2: اذا نتمنى ان يعطيك الله الصحه والعافيه في ختام هذه الحلقه ويسعدنا في نهايه هذه الحلقه ان نهديك هديه متواضعه من راعي البرنامج من جامعه اقليم سبا شكرا جزيلا لك إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم برعاية الله
3: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا
4: كنتم مع برنامج خزانة التراث
5: من إخراج نصر الأغبس
6: الحوثي آذى الشعب اليمني أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل وهي محسوبة عليه الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه ومن أجل أن يضعنا نتبع بم وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهارا لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق
7: إذاعة مأرب تهتم بكل ما يرتبط بالحياة المحلية والوطنية والدولية
8: وتساهم في ترقية الاتصال الاجتماعي وقيم الديمقراطية والتسامح وتعزيز ممارسة التعددية
7: وحماية مقومات الهوية والثقافة الوطنية بكل مكوناتها وتنوعها
9: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
0: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقوى.

سيئاتنا وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا.

إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

中华，恨他那龙的中华，恨他那龙的中华。

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الخم بشير تراس اجتماعا موسعا لتنظيم حركة مقطورات الغاز وضمان وصولها إلى المحافظات. اجتماع برئاسة نائب وزير التربية يناقش ترتيبات العام الدراسي الجديد بمأرب. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين من حريق مخيمات النازحين في مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخمشي اليوم بمدينة المكلا اجتماعا موسعا خصص لتشكيل غرفة عمليات مشتركة تنى بتنظيم حركة مقطورات الغاز المنطلقة من شركة صافر والإشراف على سيرها حتى وصولها إلى وجهاتها في مختلف المحافظات المحررة، بما يضمن سيابية الإمدادات واستقرار تموين المواطنين بالغاز المنزلي. وناقش الاجتماع الآليات التنفيذية لتنظيم حركة مقطورات الغاز وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية والجهات المختصة، بما يسهم في تسهيل مرور المقطورات عبر النقاط الأمنية وضمان وصولها إلى المحافظات المستفيدة دون تأخير أو عوائق. وأكد الاجتماع أهمية الالتزام بخطوط السير المحددة لمقطورات الغاز وتركيز أجهزة التتبع GPS على جميع المقطورات بما يتيح متابعة حركتها بشكل مباشر والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر في وصول الكميات المخصصة للمحافظات. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما يضمن حماية مخصصات المحافظات من الغاز وتعزيز الرقابة على عمليات النقل والتوزيع وصولا إلى ضمان استقرار التموين ووصول الحصص المقررة إلى المواطنين في مختلف المحافظات المحررة بكفاءة وانسيابية. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكا أساسيا في تحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة النشاط الاستثماري، وأن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يتطلب علاقة تكاملية قائمة على الحوار والثقة والتشاور المستمر بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الاستقرار الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية الصناعية رئيس الغرفة التجارية في عدن أبو بكر باعبيدة ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حضرموت عمر باجراش أو باجراش، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وآليات تعزيز الشراكة مع الحكومة. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاستماع إلى ملاحظات القطاع الخاص ومقترحاته، وشكلت لجنة وزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف بناء ثقة مع مجتمع الأعمال، موجها الوزارات والجهات الحكومية المختصة بتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص بما يحقق المصلحة العامة ويشجع رؤساء الأموال الوطنية على التوسع في الاستثمار داخل البلاد. من جانبهم شاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بحضرموت بالنهج الذي يتبناه رئيس الوزراء في إعطاء القطاع الخاص أولوية ضمن عمل وبرنامج الحكومة، مؤكدين أن هذه المقاربة تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم مسار التعافي والتنمية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفرح الزوبة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي عبد القادر عمر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية ولا سيما ما يتعلق بأمن البحر الأحمر. وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة لحماية حرية الملاحة الدولية وصون أمن البحر الأحمر وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وجددت الوزيرة الزوبة الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمجالات التعاون بين البلدين، كما استعرضت مستجدات الأوضاع في اليمن وما تمثله الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني من تهديد لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
من جانبه أكد وزير الخارجية الجيبوتي عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، مجددا موقف جمهورية جيبوتي الثابت والداعم لليمن حكومة وشعبا بما يدعم وحدتها وأمنها واستقرارها. نقش اجتماع برئاسة نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب اليوم ترتيبات انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 وأبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة في ظل الأعداد الكبيرة من النازحين. وخلال اللقاء الذي ضم قيادات القطاع التربوي بمحافظة مأرب، أكد الدكتور العباب أهمية الاستعداد المبكر للعام الدراسي المقبل وتحديد الإمكانات المتاحة والاحتياجات التعليمية والتحديات القائمة والمحتملة التي تواجهها العملية التعليمية في المحافظة في ظل الأعداد الكبيرة من النازحين وضعف البنية التحتية والقدرة الاستيعابية والنقص الكبير في الكادر التعليمي. وأشاد نائب وزير التربية بالجهود التي بذلتها قيادة القطاع التربوي بالمحافظة خلال السنوات الماضية لتجاوز التحديات التي واجهتها وتمكنت الوقوف على قدمها أو على قدمها والاستمرار في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن العملية التعليمية للعام القادم تواجه تحديات صعبة في ظل استمرار عملية النزوح وغياب تدخلات الشركاء، مجددا على مضاعفة الجهود والأعداد المسبقة الجيد والبحث عن حلول وبدائل لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع التعليمي. اختتمت اليوم في محافظة مأرب التصفية النهائية للبطولة المفتوحة الرابعة للكاراتيه للأوزان من 25 إلى 40 كيلوغرام لفئتي الأشبال والناشئين التي نظمها فرع الاتحاد العام للعبة بالمحافظة بالشراكة مع مكتب الشباب والرياضة على مدى أسبوع بمشاركة 35 لاعبا. وفي ختام البطولة كرم وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري ومعه مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان وأمين عام فرع اتحاد الكاراتيه بالمحافظة فيصل الصبري اللاعبين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في مختلف الأوزان بالميداليات الذهبية والفرضية والبرونزية. وأكد البكري وحشوان أهمية إقامة مثل هذه البطولات والأنشطة الرياضية في تنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم واكتشاف مواهبهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف الألعاب الرياضية لا سيما الألعاب الفردية والقتالية التي تشهد انتشارا متزايدا في المحافظة. من جانبه أوضح أمين عام فرع اتحاد الكاراتيه بالمحافظة أن البطولة أسهمت في إكساب المشاركين مهارات فنية وتعريفهم بقوانين اللعبة والقواعد التحكيمية بما يعزز من قدراتهم الفنية ويسهم في تقييم مستوياتهم استعدادا للاستحقاقات المقبلة وتمثيل المحافظة على المستويين المحلي والخارجي. قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية عاجلة تشمل على الخيام والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية للأسر المتضررة من الحريق الذي اندلع بمخيمات النازحين في منطقة حوش الزراعة بمديرية المدينة في محافظة مأرب. وتأتي تلك المساعدات في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للأشقاء في اليمن خلال مختلف الأزمات والمحن. نوقش اجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية دكتور علي الوليدي الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بتنفيذ النشاط التحصيني المصغر ضد مرض الحصبة والاستعدادات للحملة الوطنية الشاملة المزمع تنفيذها خلال شهر سبتمبر المقبل. وصرد الاجتماع الذي ضم الفريق التحصين بقطاع الرعاية الصحية الأولية وممثلي منظمة الصحة العالمية ومدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني الدكتور عارف الحوشبي خطة تنفيذ النشاط التحصيني المصغر الذي سينفذ خلال الأسبوع المقبل في 9 مديريات موزعة على 6 محافظات، ويستهدف تعزيز الحماية من مرض الحصبة من خلال تقديم خدمات التحصين على مختلف مستويات النظام الصحي الأول والثاني والثالث بما يضمن وصول اللقاحات إلى الفئات المستهدفة والحد من مخاطر انتشار المرض. وتطرق الاجتماع إلى سير أعمال الإعداد والتهيئة لإطلاق الحملة الوطنية الشاملة للتحصين ضد مرض الحصبة خلال شهر سبتمبر المقبل، كما تم استعراض الاحتياجات الفنية واللوجستية وآليات التنسيق بين مختلف المستويات الصحية لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة وجودة عالية.
وأكد الدكتور الوليدي أهمية استكمال جميع الترتيبات الفنية واللوجستية والإدارية لإنجاح النشاط، مشددا على ضرورة تكامل أدوار جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق أعلى معدلات التغطية والوصول إلى الأطفال المستهدفين. وأشار إلى أن النشاط التحصيني سيواكبه برنامج متكامل للتوعية وتثقيف الإعلام يهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر مرض الحصبة وتعزيز ثقة المجتمع باللقاحات وحشد الأسر للإقبال على تحصين أطفالها. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الخنبش يترأس اجتماعا موسعا لتنظيم حركة مقطورات الغاز وضمان وصولها إلى المحافظات. اجتماع برئاسة نائب وزير التربية يناقش ترتيبات العام الدراسي الجديد بمأرب. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إغاثية عاجلة للمتضررين من حريق مخيمات النازحين في مأرب. ختام النشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم بخير، في أمان الله وحفظه.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا أن لا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها. أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. هذا البرنامج الذي نسلط الضوء من خلاله على أصوات ثورية في الأدب اليمني، والذين خلدوا الثورة من خلال وثائقهم الأدبية الثورية، والذين كان لهم دور في نشر الوعي الثوري في أوساط الشعب اليمني، وكان لهم عظيم الأثر الخالد إلى يومنا هذا. وقد تناولنا عدة أصوات من تلك الأصوات الأدبية التي كان لها الأثر البالغ، واليوم معنا صوت ثوري نسوي كان له الأثر البالغ في الثورة الاجتماعية. شاعرتنا لهذا اليوم هي غزال المقدشية. هي غزال أحمد علوان المشهورة بالمقدشية، من مواليد النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي في منطقة إسبيل من المقادشة. تنتمي إلى أسرة متوسطة الحال، وتنحدر أمها إلى فئة اجتماعية دنيا هي فئة الخمس. وقد يكون هذا سببا في استشعار غزال لمشكلة الفوارق الاجتماعية، فنادت بأعلى صوتها مطالبة بالمساواة، إذ أجادت فرض أو قرض الشعر العامي، وابتكرت فيه ألوانا جديدة رغم أنها لم تعرف القراءة والكتابة. ومن ذلك قولها: سوا سوا يا عباد الله متساوية، ما حد ولد حر والثاني ولد جارية. ذلك المقال الصريح والجريء الذي أوصلها كما يقول البردوني إلى أعلى مستويات النضال الاجتماعي، إذ قررت مبدأ المساواة الاجتماعية قبل تأسيس الأمم المتحدة. كانت غزال المقدشية حسب الباحثين والمؤرخين جميلة ذات وقوي، لا تتوانى عن استخدام عضلاتها وقوتها للدفاع.

0: عن نفسها فلقبت بالحصان. وردت بعض سيرها الذاتية في رحلة الشعر اليمني قديمه وحديثه للأستاذ عبد الله البردوني، وأيضا في بعض المراجع الأخرى كمعجم النساء اليمنيات لعبد الله الحبشي الصادر عن دار الحكمة اليمنية صنعاء 1988. في بداية هذه الحلقة مستمعينا الأكارم أرحب بضيفي الدائم الأستاذ والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: يا مرحبا بكم،
0: أحييك في مطلع هذه الحلقة الجميلة. وقد أخذني التفكير وأنا أقدم التقرير عن الشاعرة غزال المقدشية أنها صوت يمني حر في وقت كانت فيه الشاعرات في الوطن العربي ينظمن الشعر أو يكتبن الشعر بأسماء مستعارة كبنت الشاطئ أو بنت البادية أو أسماء من هذا القبيل، تحايلا على القيم الاجتماعية المحافظة أو التي تحد أو تقيد من دور المرأة في الاجتماع في مجتمعها، في حين كانت غزال المقدشية تصدح بصوتها وباسمها المعروف في مجتمعها معلنة ثورة اجتماعية. فيسرنا في بداية هذه الحلقة أن تسلط الضوء على الجانب الثوري الجانب الثوري في شعر غزال المقدشية. تفضل أستاذ فيصل.
1: بداية شكرا جزيلا لكم، وأستهل هذه الحلقة بالبيت الشهير الذي قالته غزال المقدشية: سوا سوا يا عباد الله
0: ثورة
1: متساوية، ما حد ولد حر والثاني ولد جارية.
0: هذا البيت
1: تخيل أن هذا البيت ثورة كان قبل القانون الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
0: ثورة في حد ذاته،
1: ثورة اجتماعية. الثورة الاجتماعية غالبا في معظم ثورات العالم كله، في بلدان العالم كلها، دائما تسبق الثورة السياسية والعسكرية،
0: وهي الأساس.
1: وبالتالي فأنه لا تقوم ثورة عسكرية أو ثورة سياسية إلا بنهوض ثورة اجتماعية.
0: نعم، نرى أنها في أوروبا مارتن لوثر كينغ وغيره،
1: يعني مثلا ثورة مارتن لوثر كينغ، نعم، زي ما غيره. فهذه المرأة كان لها دور
0: أيضا. الثورة الإصلاحية التي سبقت عصر التنوير في النهضة الأوروبية،
1: نعم، البروتستانت وغيرهم، نعم. يعني هذه المرأة كان صوتها ما زال يدوي إلى اليوم: سوا سوا يا عباد الله. تخيل امرأة تقول الشعر في زمن المرأة فيه مثل بقية أدوات البيت.
0: ولا بد أن هناك بعض السمات الفسيولوجية وغيرها التي أهلتها لهذا.
1: المرأة في هذه الفترة في منتصف القرن التاسع عشر، نعم، كانت لا تعد إلا من ضمن الأدوات التي يرثها الإنسان، حتى أنه إذا مات أخ يتزوج زوجة أخوه إجباري.
0: إذا جاء ذكرها في السياق يقولوا المرأة عزك الله.
1: فكلمة عزك الله هذه نعم، يقول عزك الله معنى كأنه
0: امتهان.
1: أنا أنزهك عن أن أستنقصك بأن أذكر امرأة أمامك.
0: لا حول ولا قوة إلا.
1: وهذه طبعا هذه النظرة يهودية على فكرة، وهو من مخلفات النظرة اليهودية. كانت اليهود ترى أن المرأة شر محض،
0: وفي معتقداتهم إلى الآن من المحرم عليها أن تلمس، نعم، الكتاب المقدس.
1: نعم، أن تلمس الكتاب، ولو يجد حتى عندهم امرأة اسمها حبر، ما يجد حاجة اسمها حبر عندهم، نعم. طبعا هذه السمة بقيت باقية. في فترة كان فيها الأسر السلالية تحكم اليمن، أسرة حميد الدين. فطبعا غزال المقدشية كانت امرأة جميلة جدا، سواء حتى وممتلئة بالشباب
0: فتوة،
1: ولأنها كما قيل محسوبة على الطبقة التي قسمتها السلالة الطائفية في اليمن، قسمتها على أنها الجزء الخامس، والجزء الخامس والذي زي ما يقولون
0: الطبقة الدنيا،
1: نعم. وحسب تصنيفهم، أما نحن فلا نراهم إلا يمنيين أصيلين،
0: نعم.
1: فكانوا يرون أنها من ما يسمى بالمزاينة وغيره. وهذا طبعا هذا المصطلح أنا أستحي أني حتى أذكره لأنه مصطلح مهين ومصطلح غير صحيح. هذه غزال، في واحد كاتب قطري معه كتاب اسمه شواعر من جزيرة العرب. هذا الكتاب صح أنه كان من عيوبه أنه خلط العامية بالفصحى بالكل، لكنه من ميزة الكتاب هذا أنه كان شديد التدقيق في الأشخاص، في الشخصيات. فكان من ضمن الشخصيات امرأتين من اليمن اللي هي تحفة حبل من تعز،
0: نعم،
1: وغزال المقدشية من البيضاء.
0: أتمنى أن نتناول هذا الصوت الثاني ضمن حلقة
1: بإذن الله. تحفة حبل امرأة ماتت قريب في 2004، وهي مناضلة وهي التي رجعت عسكر الإمام ببندقها.
0: إذا نؤجل الحديث عنها إلى حلقة قادمة
1: بإذن الله. عموما غزل المقدشية كانت تتميز بثلاث صفات ثورية. صفة ثورية ارتكزت على أساسها شعرها الثوري. أولا كانت شديدة الصراحة، لأنها أولا كان لا يعاب على أصحاب الطبقة الخامسة حسبهم أنه تقول أي كلام، فيقول لك فهؤلاء من الطبقة الخامسة يقول ما اشتي، هذا معروف. هذا الشيء الثاني، استغلت هذه بأن تتلقى حريتها أو بأنها تعلن مبادئها، مبادئ الحرية. الثانية، كان شعرها يرتكز على حاجتين. أولا إسقاط هالة رجال الإمام ومحصليه الذي كانوا يحصلون الزكاة، كان لهم رهبة عند الناس لأنه كانوا يجوا الناس هؤلاء. وأنا أذكر أنا في طفولتي أبي كان يحكي لنا على أن المحصل حق الإمام إذا جاء من ندر من الأطراف، بل أنه فرض عليهم الضعاف ما تنتاب. يعني كانت تتميز بميزة لا تختلف عن كل نساء اليمن، وهي أنها شديدة الصراحة وأبياتها شديدة المباشرية،
0: مباشرة.
1: لذلك قالت، أنا أذكر لك هنا أبيات من أبياتها.
0: نعم.
1: عندما جاء عامل الإمام أو المكلف بجمع
0: الطواف
1: يسموه عندنا في يسموه الطائفي، وهنا عندهم كانوا يسموه الطواف،
0: جمع الزكاة،
1: الزكاة من الأموال من الثمار.
0: نعم.
1: فجاء الرجل هذا وحاول يتحرش بها، طبعا كان ردها صاعق، فقالت يا رجال البلد قد المثمر مخالف، جاء يطوف الذرة أو جاء يطوف المكالف.
0: المكالف الله أكبر.
1: قال يشتي غزال ولا يزيد الغرامة، ويا ضربته يا باع عاد اضربها في القدال ولا اربطها بالعمامه، لا رجع يا رجال ماشي عليا ماشي عليا ملامه. يعني قالت انا لو ربطته ولا اهنته ما مش عليا ملامه، يعني. وبعدين قال لانه شعرت انه ساومها يحاول ان يساويهم بانه بيخفف الغرامه حق
0: الخراج
1: نعم. فقال بيخفف الغرامه، وطبعا ضعف عليها الغرامه، وجاءوا عسكر الامام وسحبوها. غزال المقدشية من أوائل من تطرقوا لقضية التقسيمات الطبقية، طبعا
0: الطبقية. نعم.
1: ولذلك كانت ثورتها مبنية على أسس اجتماعية. يعني التحرر أولا من العبودية الاجتماعية. فكانت ترى أن خير ما تزرع هي لغيرها، الإمام وحكام الإمام وعماله. فكانت أول من رفض هذه التقسيمات الطبقية التي غرستها الإمامة الكهنوتية البغيضة في اليمن. بل ناقشت غزال هذه القضية بأسلوب أدبي رهيب يكشف عبقرية المجتمع في ابتكار الوسائل، وسائل الرفض طبعا.
0: نعم.
1: ويفتح أسئلة جديدة. شوف عندما القصيدة هذه الأبيات تشعرني كلها تساؤل، التساؤل غالبا يفرض على المستمع أن يجيب، المستمع يجب أن يجيب حتى لو كنت أنت غير معني بالأمر،
0: وهو أسلوب تساؤل استنكاري،
1: استفهام استنكاري. نعم. عندما تقول جاي يطوف الذراء أو جاي يطوف المكالف،
0: وهذا من الأساليب البلاغية على فكرة.
1: نعم. هذا طبعا الحل لا يختلف عن الآن عن ما هو موجود الآن. نعم. في صنعاء، في حكومة، في
0: نفس الوضع.
1: المناطق التي تحت سيطرة هذه السلالة القذرة نفس ما يحدث. كم معنا الآن يمنيات حرائر معتقلات، بل أنه لفق إليهم تهم كاذبة من هذه العصابة المنحلة أخلاقيا والتي تعدت كل الخطوط الحمراء سواء القبلية أو الدينية أو الأعراف.
0: حسبنا الله.
1: طبعا غزال المقدشية، قالوا غزال أبياتها طبعا المشهورة أشهر ما اشتهرت به هي البيت واحدة اللي ذكرناها سابقا،
0: سوا سوا
1: ويا سوا سوا يا عباد الله
0: متساوية،
1: ما حد ولد حر والثاني ولد جارية. طبعا هذه غنيت أغنية لم تصل إلينا، لم نسمعها.
0: موجود لدينا مغنى.
1: نعم.
0: إذن سنذهب إلى فاصل لنستمع إليه.
1: نعم إن شاء الله.

0: إذا نواصل الحديث عن الجانب الثوري في في في تجربة غزال المقدشية.
1: طبعا نواصل أنه غزال الأبيات التي ذكرت سابقا معها أبيات التي قالت قالوا غزال وأمها سرعة، كان أمها طبعا اسم سرعة هذا معروف منتشر في المناطق دمار البيضاء صنعاء سرعة هذا اسم سرعة، فقالوا قالوا غزال وأمها سرعة بنات الخمس، الخمس طبعا أي الطبقة الخامسة.
0: نعم.
1: ما بخمس يا عباد الله ما بس ما بش سدس، من قد ترفع لوا راسه وعد البقش وقال لا باس كم يحبس وما يحتبس، سوا سوا يا عباد الله متساوية ما حد ولد حر والثاني ولد جارية عيال تسعة، وقالوا بعضنا بيت ناس وبعضنا بيت ثاني عينة ثانية. يعني هي الآن صرخة في وجه التقسيم الطبقي الاجتماعي الذي سنته هذه العصابة السلالية العنصرية المارقة. غزال المقدشية قصائدها تناولتها العامة والخاصة، وهذا النص الذي ذكرناه سابقا كانت غالبا يعني في قصائدها الطويلة كان غالبا ما تسيء، وبل أنها تستنكر وبصرخة شديدة بصوت عالي
0: وبوضوح
1: بوضوح
0: بدون
1: حتى أنها بدون مواربة بدون مواربة
0: تورية وبدون
1: تورية. هذه غزال تختلف عن أي عن أي ثائرة في اليمن، ثائرات اليمن كثيرات، وللأسف لم يعتني الجانب الإعلامي
0: وفي غياب
1: المؤسسات التعليمية
0: أيضا في غياب التدوين أستاذي
1: والتدوين. نعم التدوين كان كارثة جدا. نعم. تخيل أنه لم أجد لها على مراجع إلا ثلاثة مراجع فقط،
0: حتى الشاعرة التي نتناول موضوعها اليوم باعتقادي أنها شذرات بسيطة من من من أشعارها ما
1: نعم أشعارها لم تسجل كلها،
0: لم تدون.
1: يعني تخيل ميزة أيضا ميزة غزال المقدشية أنها خرجت من كان معروف عن المرأة إذا قالت شعر تقول شعر في الزراعة
0: مع أني أؤكد لك ولو قاطعتك أستاذ فيصل أنه لو كان هناك جهد بحثي وتحرى في المنطقة التي عاشت فيها لوجد أشعار لم تدول لها حتى الآن،
1: أكيد ما نقولها شبهيا
0: لوجدها متداولة حتى اليوم.
1: نعم صحيح. طبعا ميزة غزال كما ذكرت سابقا أنها كان المرأة في تلك الفترة لا تقول شعر، إذا قالت مضطرات لا تقول شعر إلا في الزراعة.
0: نعم.
1: الجانب الحكمي من الزراعي الذرة الصريب
0: أو أغاني فقط. النساء المرتبطة بالحن
1: والأعراس
0: المرتبطة بالمغزل
1: بالأعراس وأعمالها فقط
0: أعمالها.
1: أما أنها تتكلم في مواضيع ثانية ما يقول ما مش كلامها
0: ليس من حقها.
1: فلذلك غزال كان ميزتها أنها خرجت من دائرة الشعر الحكمي الزراعي اللي يحتاجه يوميا إلى الشعر السياسي المواجه،
0: بمعنى أنها حالة استثنائية
1: جدا.
0: نعم.
1: لذلك أنبت شعرها الذي كان بذرة
0: بذور
1: وأنبت وعي سياسي وعي
0: ثوري
1: وثوري، بل أنه لذلك ذاع صيتها في المدن اليمنية، وكانت تعرف أيضا عند كبار الشيوخ كبار المشايخ، بل كانوا أحيانا يستشيروها سرا يستشيرون في قضايا كبيرة لحكمتها ورجاحة عقلها. ويحكى أيضا أنها من التدوين المنقولات الشفهية التي نقلت عن غزال المقدشية أنها كانت تقاوم بأسلوب كما يقولوا القوى الناعمة، فكانت تجتمع في أي عرس

0: أو أي حنة أو أي عزاء وتعمل بيتين ثلاث على العنصرية،
1: ملغمات،
0: ملغمات أبيات ضد العنصرية.
1: نعم.
0: ولذلك كانت تمثل أعتقد وزارة إعلام،
1: ثورة ناعمة،
0: وزارة ثورة ناعمة
1: كما قلت.
0: نعم. فغزال إذن، لذلك غزال من المعروف أنه كانت وما زال يعني وما زال اسمها له بريق حتى عند كبار الشعراء، بل أنها تعلمت، جابت لواحد فقيه فلوس، اشتغلت بعرق جبينها، هذا مما أثر عنها.
1: نعم.
0: وودت لشخص يعلمها القراءة والكتابة، فتعلمت القراءة والكتابة. ولذلك قرأت لشعراء سابقين، قرأت لفاطمة الشهارية، وقرأت للشاعرات السوابق، وقرأت أيضا للمتنبي وللجاحظ، وقرأت لكثير، بل أنها قرأت العلماء الشافعية أكثر من غيرها.
1: إذن هذا يؤكد أنه كان لديها وعي،
0: عندها
1: فكري،
0: وعي فكري، يعني هناك شخص. ولذلك قال الحكماء هناك شخص لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه. هذه كانت من ضمن الناس الذي كان جاهلا وكان يعرف أنه جاهل يجب أن يتعلم.
1: يتعلم.
0: طبعا غزال المقدشية
1: كان لديها عزيمة وإصرار للخروج وكسر الواقع الذي،
0: نعم، كانت قريتها اسمها قرية جورور، هذه في إسبيل تابعة حاليا للواء البيضاء.
1: نعم.
0: فكانت يوصف يراها المجتمع على أنها منبوذة، ورغم أنها منبوذة إلا أن المجتمع كله كان محتاجها، يعود إليها كمرجع ثقافي، مرجع فكري، كمرجع اجتماعي، بل أنه كما ذكرت لك سابقا بعض المشايخ كان يستحي أن يقال عنه أنه يستشير غزال المقدشية وهي من طبقة خامسة
1: بالعلن.
0: ولذلك كان سرا يرسل إما بناته أو يسير ليلا فيستشيرها في قضية أربكته. فكانت في فترة، هي كانت في فترة فيها ثارات وفيها حروب قبلية شديدة،
1: كانت لديها بصيرة تمكنها من حل نعم. هذه القضايا.
0: نعم. وكان عندها القدرة، ولأنها امرأة كانت تستطيع أن تدخل إلى أي قبيلة أخرى، وبالتالي تستطيع أن تجلب الأخبار لأنها مشهورة ومعروفة. وطبعا ولدت غزال وعاشت كما هو معروف في ميفعة.
1: نعم.
0: في قروة قرية حورور في هذه، في طبعا عنس. وفي منتصف القرن التاسع عشر كانت وفاتها، وذلك بالتزامن مع أفول أو نهاية الدولة القاسمية التي كانت تحكم اليمن، والتي كان لها مع أحد رجالتها القضية التي قالت فيها: يا رجال البلد قد المثمر مخالف جاي يطوف الذرة ولا جاي يطوف المكالف. طبعا شوف السؤال هنا، يعني للأمانة أنه يثير كثير من الغيرة.
1: نعم.
0: يعني زي
1: وهي تستثير
0: المجتمع، حمية المجتمع،
1: حمية.
0: فطبعا ينسب أو ينسب المهمشون كما تشير بعض المصادر.
1: نعم.
0: إلى نصير الدين، يعني هؤلاء المهمشون.
1: نعم.
0: التي كانت منهم
1: غزال،
0: غزال المقدشي رحمة الله عليها، ينسبوا إلى شخص اسمه نصير الدين نجاح الحبشي، أحد عبيد الدولة الزيادية، أحد معتقلين اعتقلهم وتم استعبادهم.
1: نعم.
0: وكان في زبيد، والذي استغل انهيار تلك الدولة وكون بعد صراعة مريرة دولة تابعة للعباسيين، أطلق عليها كما أشار المؤرخ الخزرجي اسم ملوك الحبشة في اليمن،
1: الزياديين،
0: دولة اسمها ملوك الحبشة في اليمن. طبعا يعني هناك اختلاف على تسمية أبناء الخمس هذه.
1: نعم.
0: وهي أنه أحدهم طبعا السلالة التي كانت تحكم اليمن كان معها تفسير آخر،
1: تفسير
0: فكانت تقول على أنه من الخمسة الذي ذكرهم الله في القرآن. فإن الخمس والمساكين الآية الكريمة المعروفة. يعني هنا يظهر لنا مدى التملق للناس وخوفهم من غضب الناس،
1: غضب
0: الشعب، لأنهم يعرفون غضبة الشعب كما قال الزبيري
1: كبيرة.
0: غضبة الشعب يعني ليس بعدها إلا موتهم وهلاكهم،
1: تغير الواقع.
0: فطبعا الأمة السلاليين سواء كانوا الأدعياء أو لا، المستفيدون الأبرز من وجود حاجة اسمها الطبقة خامسة،
1: طبقات. نعم.
0: والمعروف يعني بالعودة إلى

0: لا لا، وهي طبعا اليوم معنا صورة محدثة
1: على الواقع
0: وجديدة على الواقع
1: بالفعل،
0: وهو خداع الناس، وفي المقابل أيضا الإجرام،
1: استخفاف العقول،
0: استخفاف بالعقول واستبداد الناس واضطهادهم.
1: نعم.
0: كانت طبعا معروف عن غزال معتدة بنفسها،
1: ولم يأتي هذا من فراغ إلا من اعتداد بالنفس.
0: نعم. وطبعا برزت كشاعرة تنافع عن قبيلتها، بمعنى أصح عن المنطقة، بل عن اليمنيين بشكل عام.
1: بشكل عام.
0: وهذا يظهر كثيرا طبعا في كثير من قصائدها التي غنت. وأنا أتمنى من المخرج الكريم أن يسمعنا.
1: لدينا فاصل.
0: أي نعم.
1: نعم، نذهب إلى فاصل غنائي ونعود.

إذن أستاذ فيصل، نواصل حديثنا عن الشاعرة غزال المقدشية، ونواصل الحديث عن المسار الثوري أيضا والمسار الاجتماعي، لأنهما مترابطان مع بعضهما، المسار الثوري والمسار الاجتماعي. وبالإمكان أن نقول أن غزال المقدشية هي رائدة في الثورة الاجتماعية في اليمن، إذا صح التعبير. غزال المقدشية كانت ثائرة من خلال أدبها ومن خلال شعرها، وكان شعرها يعبر عن ثورة اجتماعية، فإذا صح القول أو صح المصطلح الذي نطلقه أنها رائدة من

0: رواد الثورة الاجتماعية في اليمن،
1: بل أنها من ضمن المصلحين الاجتماعيين على مستوى تاريخ اليمن. غزال المقدشية التي لماذا لم يندثر اسمها، رغم أنه ولا أحد ذكرها في مرجع، لأنه ذاكرتها الاجتماعية وأثرها في المجتمع ما زال إلى اليوم. غزال المقدشية التي لشدة لذعة شعرها وأثروا على من يدعون التسيد على الناس، جعل أحدهم أن يرد عليها شيخ كبير طويل عريض، فقال لها: يا ميندي يا مخنتس، من عيال الخمس، من عيال الخمس دي، لحمتك لوح في معزاه ولا عرس، ومجلسك في يسار الباب من جادعس.
0: ولحمة اللوح هذه كانوا يعطوها
1: للمهمشين،
0: للمهمشين لأصحاب الطبقات الدنيا.
1: نعم، في طبقات الدنيا، يعني معنى أنه محاولة لإهانتها، لأنه هنا نبضت العنصرية بأعلى مستواها
0: تفور.
1: هنا يعني فاض إناءها بما فيه، حتى أنه حين قتل رجل من قومها اسمه أحمد، تم الثأر له من رجل قليل الشأن اسمه روبان. قالت متهكمة: أحمد بروبان والله لو قدحنا حبسه، أحمد بروبان والله لو قدحنا حسه. يعني بمعنى أنه هل إذا قتل واحد مننا يعني أنه قليل القيمة، وإذا قتل منكم شخص أنه عالي القيمة؟ هذه العنصرية كأنها شبه عنصرية اليهود اليوم اللي في إسرائيل
0: بالفعل،
1: والله تشبههم. بل أنه فقام أحد من أفراد أسرتها وانتقم للشخص هذا وقتل القاتل في نفس اليوم. طبعا مفارقة صادمة في حياة مسار حياة شاعرة عرف عنها تبنيها من قبل الجميع لمبدأ المساواة، بل أنه هناك جمعية، يعني قرأت مؤخرا أنه جمعية اسمها جمعية غزال المقدشية، بهذا الاسم جمعية غزال المقدشية للمساواة والحريات.
0: الله أكبر.
1: موجودة الآن، موجودة على الساحة، ومعها حتى مواقع في الإنترنت وكل شيء، للأثر الذي تركته هذه المرأة،
0: الأثر الذي تركته.
1: وسواء كانت الشاعرة غزال المقدشية من بنات الخمس أو من بنات القبائل أو من بنات الكبار أو الصغار أو حسب التقسيمات الطبقية المرفوضة من اليمنيين بشكل عام،
0: نعم،
1: فهي في الأول والأخير يمانية ومن حرائر اليمن الأصيلات، أو من بنات اليمن، يمنية المولد والنشأة، وعلم بارز من أعلام الثورة الاجتماعية. قامت بثورة اجتماعية، ثورة الاجتماعية أسست لثورة سياسية وثورة عسكرية كان من نتائجها التحرر من الظلم والاستبداد وأهداف ثورة 29 سبتمبر الخالدة. طبعا تخليدا لذكرها يجب أن نقتفي أثرها بالفعل. أنا لدي توصيات أنه نتمنى من وزارة التربية والتعليم أن تكون غزال المقدشية في مقدمة الصفوف،
0: مفردة من
1: يعني أن لا تكون كثقافة زائدة،
0: نعم.
1: أن تكون غزال المقدشية ما يعني لها نصيب في المنهج المدرسي، يعني أن تكون لها مثلا، أنا أقترح أن يكون في صف رابع مثلا،
0: مفردة
1: لماذا
0: مفردة
1: لا ما يكون مفردة. لماذا لا يعرف
0: شخصية من شخصيات من مادة التاريخ
1: منذ من صغر، يعني الطفل، نعم، لا يعرف منذ صغره، نعم، لماذا لا يعرف عن غزال المقدشية الطفلة البنت
0: تنشأ
1: حرة،
0: نعم.
1: أنا أيضا أتمنى من وزارة الثقافة أن يجمعوا أقل يعني والأمانة ولا يزعلوا، يعني يستحوا أقل حاجة، يفعلوا مادة واحدة، يجمعوا مادة كتاب
0: المتداول،
1: يعني حتى أو يكلفوا فريق
0: وما كتب
1: يعني
0: عنها.
1: يستنطق الناس أو التراث الملفوظ الشفهي وينقلوه إلى مؤلف ويحمل اسم هذه الشاعرة والمناضلة
0: وجمع
1: التي جمع حياتها
0: ما
1: كلها
0: ما هو متداول
1: عن بنات جنسها،
0: نعم، وجمع ما هو متداول حتى،
1: نعم،
0: اليوم من
1: يعني في متناثر،
0: وأيضا ما كتب عنها من كتابات سابقة،
1: كتبت عنها الدكتورة لمياء الكندي،
0: نعم،
1: في مقال طويل وجميل جدا عنها، سأقتبس لك جزء منه، كتبت بمستوى عالي جدا جدا. والدكتورة لبيا الكندي معروفة،
0: نعم،
1: هي صاحبة كتاب الكهنوت،
0: نعم،
1: هي صاحبة الكتاب الذي أخذ الامتياز لعام 2022،
0: أخذ زخم، نعم،
1: زخم كبير. فقالت في مقدمة مقالها: تظل مسألة التمييز العنصري التي غرسها الغزاة الرسيون حاضرة في المشهد الاجتماعي اليمني حتى اليوم، ولعل تجاوز آثارها التدميرية على المجتمع والدولة يحتاج نضالا طويلا، لأنها غروس لقرون كبيرة وطويلة من السياسة الإمامية التي جعلت منها ظاهرة معاشة وسياسة منهجة يتم من خلالها تركيع كافة القوى الاجتماعية لصالح الفئة الحاكمة.

0: والتي تسعى للحكم وفق قواعد عنصرية وتقسيمات طبقية. طبعا تتكلم عن غزال، قالت تنبهت غزال المقدشية التي نشأت في منطقة إسبيل من قرى عنس للخطر الوجودي. طبعا العنصرية، يعني أنا أعتقد أن الدكتورة هنا تقصد على أنه العنصرية خطر وجودي على كل يمني، لأنه
1: وجودي.
0: سيبقى في الأخير لا يريد أن يكون هناك شخص داخل الخريطة الجمهورية اليمنية إلا عبد له، ما لم يكن له منافس له في النسب حسب ما يرى.
1: بالفعل.
0: طبعا غزال كانت تجاهد ببسالة هذه التقاليد التي فرضت على المجتمع وتقاوم الأعراف، الأعراف المغلوطة التي غالبا طبعا كانت ما تسيء إلى كل الناس، فما بالك بالمرأة.
1: نعم.
0: تسيء إلى كل الناس وإلى المرأة بشكل أكثر.
1: بشكل أكثر، نعم.
0: يعني في يعني امرأة قالت الشعر وثارت على المبادئ العنصرية المغلوطة في زمن كان يسخر الناس من الرجل الذي يقول الشعر، فما بالك بالمرأة التي كانت تعد عندهم يعني درجة خامسة من المجتمع.
1: ودرجة دنيا.
0: بل أنها درجة دنيا، بل أنها كانت يعني إذا مات الرجل يزوجوه أخوه يزوجوه غصبا عنه. يعني أنا أذكر أنا عارف هذه الأشياء. فكانت يعني غزالة امرأة نادرة، ولأنها علم من أعلام كما ذكرت سابقا من أعلام النهوض أو الثورة الاجتماعية.
1: الثورة الاجتماعية.
0: الثورة الاجتماعية الأدبية. فكانت لها وجهتين، الوجهة السياسية من خلال الشعر والأدبية، والوجهة الثانية الحكمية. شكرا جزيلا لهذا اللقاء.
1: إذن شكرا جزيلا أستاذ فيصل بما أثرت به هذه الحلقة، ونتمنى العمل بالتوصيات التي طرحتها في ختام هذه الحلقة، وأن نجد في القريب مادة مطبوعة
0: بإذن الله. نتمنى والله أن يكون لها مادة مطبوعة.
1: نعم، وأن تصبح مفردة من مفردات المنهج اليمني. وفي الختام تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مستمعينا الأكارم، والشكر لكم على استماعكم لهذه الحلقة، وتقبلوا تحياتي أنا مقدم ومعد البرنامج مسعد عكيزان، وهي لكم من الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج الزميل نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

والتحرير، شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لمستمعينا الكرام، وصباح الخير لمهرب ولليمن ولكل المستمعين الأوفياء أينما كانوا. صباح يحمل في نسائمه دعاء بأن يحفظ الله البلاد والعباد، وأن يكتب لهذا الوطن أياما يملؤها الأمن والطمأنينة. أعزائي المستمعين، في أوقات التحديات يدرك الإنسان أن الأمل ليس رفاهية، بل هو وقود يواصل به الطريق. فالأوطان لا تنهض باليأس ولا تبنى بالخوف، وإنما تبنى بالإيمان والعمل والصبر والثقة بأن الله لا يخذل من أحسن الظن به. لقد علمتنا الأيام أعزائي المستمعين أن بعد كل شدة فرج، وأن أصعب اللحظات قد تكون أقربها إلى الانفراج. ولذلك مهما كانت الظروف يبقى التفاؤل خيار الأقوياء، ويبقى الدعاء سلاح المؤمن، ويبقى العمل بإخلاص واجب كل إنسان تجاه وطنه ومجتمعه. وفي هذا الصباح ربما خرج أب يبحث عن رزق أسرته، أو أم تربي أبنائها على الصبر والأخلاق، أو طالب يحمل حلمه رغم كل الصعوبات، أو جندي يؤدي واجبه، أو طبيب يسهر من أجل حياة الآخرين. هؤلاء جميعا يكتبون كل يوم صفحة جديدة من صفحات الصمود والعطاء. ولا يعني الصمود أن نتجاهل التعب، بل أن نرفض الاستسلام، وأن نستقبل كل صباح بقلب يقول الحمد لله، وما دام الله معنا فلن يضيع الأمل. لكن قد تتغير الأحوال وقد تطول المحن، لكن ما يبقى ثابت هو وعد الله بأن مع العسر يسر، وأن الفرج يأتي في وقته الذي اختاره الله، وهو خير الأوقات. فلنجعل في هذا الصباح بداية لنشر الطمأنينة، ولنزرع في بيوتنا ومجالسنا كلمات تبعث الأمل. نبتعد عن كل ما يزرع الخوف أو الأحباط، فالكلمة الطيبة قد تكون سببا في رفع معنويات إنسان يواجه يوما صعبا. إذن نسأل الله أن يحفظ مأرب ويحفظ اليمن، وأن يحقن الدماء ويؤلف بين القلوب، ويكتب لهذا الوطن مستقبل يليق بتضحيات أبنائه، أن يجعل الأيام القادمة تحمل الخير والسكينة والبشائر للجميع. أعزائي المستمعين، سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل نصر الأغبس. إذن صباحكم أمل لا ينقطع، وصباحكم ثقة بالله لا تهتز، صباحكم عمل يثمر خير وسلام يملأ القلوب. فاصل ونواصل.

إذن نعود لكم مستمعينا الكرام في بداية هذه الحلقة، وسنتحدث اليوم في فقرتنا الصحية عن كم سعرة حرارية تحتاج يوميا وكيف تفقد كيلو جراما من وزنك. أعزائي المستمعين، في رحلة الحفاظ على الصحة يعتقد كثير من الناس أن إنقاص الوزن أمر معقد، بينما الحقيقة أن أساسه يقوم على فهم بسيط لما يسمى بالسعرات الحرارية. فما السعرات وكم يحتاج الجسم منها يوميا وكيف يمكن خسارة الوزن بطريقة صحيحة وأمنة؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الفقرة. أولا، السعرات الحرارية هي الطاقة التي يحصل عليها الجسم من الطعام والشراب، وهي الوقود الذي يمكن أعضاء الجسم أو يمكن أعضاء الجسم من أداء وظائفها المختلفة. فالقلب أعزائي المستمعين يحتاج إلى طاقة ليضخ الدم، والدماغ يحتاج للتفكير والتركيز، وحتى أثناء النوم يستهلك الجسم قدرا من هذه الطاقة ليستمر في أداء وظائفه الحيوية. وعندما يتناول الإنسان كمية من السعرات تساوي ما يحرقه جسمه خلال اليوم يبقى الوزن مستقرا، أما إذا تناول سعرات أكثر مما يحتاج فإن الجسم يخزن الفائض على شكل دهون، وغالبا ما تتراكم في منطقة البطن والفخذين أو في أماكن أخرى من الجسم. في المقابل عزيزي المستمع، عندما يستهلك الإنسان سعرات أقل مما يحرقه يبدأ الجسم باستخدام الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، وهنا يبدأ الوزن بالانخفاض تدريجيا. ولهذا فإن المبدأ الأساسي لفقدان الوزن هو أن يكون ما تحرقه من سعرات أكثر مما تتناوله، مع الحرص على أن يتم ذلك بطريقة صحية ومتوازنة بعيدا عن الحميات القاسية أو التجويع. ومن المعلومات المهمة أيضا أن كيلو جرام واحد من الدهون يعادل تقريبا 7700 سعرة حرارية. هذا يعني أن خسارة كيلو جرام واحد تحتاج إلى تحقيق عجز تدريجي في السعرات حتى يصل إلى هذا الرقم، سواء من خلال تقليل كمية الطعام أو زيادة النشاط البدني أو الجمع بين الأمرين. لكن هل يمكن خسارة كيلو جرام واحد في الأسبوع؟ الإجابة نعم، قد يكون ذلك ممكنا لدى بعض الأشخاص، إلا أن الأمر يختلف من شخص لآخر حسب العمر والوزن ونمط الحياة والحالة الصحية وكذلك مستوى النشاط البدني. حيث يؤكد المختصون أن فقدان الوزن بسرعة كبيرة ليس خيار صحي، لأن الجسم قد يفقد الكتلة العضلية والماء بدلا من الدهون، مما يؤدي إلى ضعف عام وترهل في الجسم، كما يزيد احتمال استعادة الوزن المفقود لاحقا. يتساءل البعض، هل يمكن انقاص الوزن دون ممارسة الرياضة؟ فالإجابة نعم، فمن الممكن أن ينخفض الوزن إذا كان الشخص يتناول سعرات أقل مما يحرق، لكن الرياضة تبقى عنصر مهم جدا لأنها تساعد في الحفاظ على العضلات وتحسن اللياقة البدنية وتدعم صحة القلب وتخفف التوتر وتقلل من خطر السكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأمراض المزمنة. أما السؤال المهم أعزائي المستمعين الذي يطرحه الكثيرون، فهو كم يحتاج الجسم من السعرات الحرارية يوميا؟ في الحقيقة لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع، لأن الاحتياج يختلف باختلاف العمر والجنس والوزن والطول وطبيعة النشاط اليومي. فالرجال غالبا ما يحتاجون إلى سعرات أكثر من النساء لأن لديهم كتلة عضلية أكبر، وكذلك العضلات تستهلك طاقة أكثر من الدهون، كما أن الأشخاص الذين يمارسون أعمالا تتطلب حركة ونشاط بدني يحتاجون إلى طاقة أكبر مقارنة بمن يقضون معظم يومهم جالسين خلف المكاتب. ومع التقدم في العمر مستمعينا ينخفض معدل حرق الطاقة تدريجيا بسبب تناقص الكتلة العضلية، لذلك قد يحتاج الإنسان إلى تعديل نظامه الغذائي بما يتناسب مع هذه التغيرات. ومن الحقائق المهمة أيضا أن أعضاء الجسم الداخلية مثل الدماغ والكبد والقلب تستهلك جزءا كبيرا من الطاقة حتى أثناء الراحة، لهذا فإن الجسم يستمر في حرق السعرات طوال اليوم حتى في أثناء النوم. ولمن يرغب في تقليل السعرات اليومية بطريقة صحية، فهناك مجموعة من النصائح البسيطة والفعالة. أولا عزيزي المستمع، راقب ما تتناول خلال اليوم، فمجرد تسجيل الوجبات يساعد على زيادة الوعي بالعادات الغذائية. ثانيا، حاول تقليل حجم الحصص الغذائية تدريجيا،
استخدام أطباق أصغر حتى لو تتناول كميات كبيرة دون أن تشعر. ومن المهم أن تستغني عن السكر المضاف في الشاي والقهوة متى أمكن، فهذه الخطوات وحدها قد توفر عدد كبير من السعرات. ومن المهم أيضا قلل من المشروبات الغازية والعصائر المحلى لأنها تحتوي على كميات مرتفعة من السكر ولا تمنح شعور بالشبع. وخامسا، اختر منتجات الألبان قليلة الدسم إذا لم يكن لديك مانع صحي يمنع ذلك. أيضا احرص على شرب كمية كافية من الماء يوميا، لأن الماء يساعد على ترطيب الجسم وقد يقلل الشعور بالجوع أحيانا. وأخيرا، اجعل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة جزءا أساسيا من الغذاء أو من غذائك اليومي، فهي غنية بالألياف التي تمنح الإحساس بالشبع لفترة أطول، كما تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية. ختاما أعزائي المستمعين، تذكروا أن الهدف من إنقاص الوزن ليس الوصول إلى رقم معين على الميزان فقط، بل الوصول إلى صحة أفضل ونشاط أكبر وحياة أكثر توازناً.

عودة لكم مجددا المستمعين الأعزاء إلى فقرتنا للتنمية الذاتية. البطولة الحقيقية بين بناء الإنسان ووهم القوة، كيف تصنع الإنسانية أبطالها؟ أعزائنا المستمعين، حين نسمع كلمة البطولة فإن أذهاننا غالبا ما تتجه إلى صور ارتبطت عبر التاريخ بالقوة والانتصار والمواجهة. نتذكر القادة الذين خاضوا المعارك والشخصيات التي حققت إنجازات كبيرة والأشخاص الذين استطاعوا أن يتركوا بصمة واضحة في مجتمعاتهم.

0: لكن خلف هذا المفهوم سؤال مهم يفرض نفسه: هل البطولة تعني فقط امتلاك القوة؟ وهل الإنسان يصبح عظيما لأنه استطاع أن يتغلب على الآخرين؟ التأمل في معنى البطولة أعزائي المستمعين يقودنا إلى حقيقة أعمق، فالبطل الحقيقي ليس هو من يمتلك القدرة على الإيذاء، بل من يمتلك القدرة على حماية الآخرين، ليس من يفرض الخوف على الناس، بل من يمنحهم الشعور بالأمان. فالإنسان لا يقاس بما يستطيع أن يهدمه أو يخسره الآخرون بسببه، وإنما بما يستطيع أن يبنيه وبالأثر الجميل الذي يتركه في حياة من حوله. مستمعين الأعزاء، لقد ارتبط مفهوم البطولة عبر مراحل طويلة من التاريخ بالقوة والسيطرة، وربما كان ذلك سبب كثرة الصراعات التي شهدتها البشرية، حيث كانت القوة العسكرية والنفوذ السياسي عوامل مؤثرة في حياة الأمم. لكن التاريخ نفسه يثبت لنا أن القوة وحدها لا تمنح الإنسان مكانة خالدة، فكم من أقوياء مروا ثم اختفت أسماؤهم، وكم من أصحاب مبادئ وقيم بقي أثرهم حاضرا حتى بعد رحيلهم. إذن الفرق كبير بين من يستخدم قوته ليخضع لآخرين، وبين من يستخدمها ليحميهم، وبين من يبحث عن الانتصار لنفسه فقط، وبين من يسعى إلى انتصار قيام أكبر مثل العدل والرحمة والإنسانية. فالقوة عندما تنفصل عن الأخلاق قد تتحول إلى خطر، أما عندما ترتبط بالمسؤولية فإنها تصبح وسيلة لصناعة الخير. إن البطولة الحقيقية تبدأ من داخل الإنسان قبل أن تظهر أمام الآخرين، تبدأ عندما يختار الإنسان الطريق الصحيح رغم صعوبته، عندما يرفض أن يكون جزءا من الظلم، وعندما يحافظ على مبادئه حتى في الأوقات التي لا يراقبه فيها أحد. فأن تتحكم في غضبك عندما تستفز، وأن تعفو عندما تكون قادرا على الرد، وأن تقول الحقيقة عندما يكون الصمت أسهل، وأن تؤدي عملك بإخلاص حتى دون متابعة أو رقابة. كل هذه مواقف تحمل معنى البطولة، لأنها تعكس قوة الإنسان على نفسه قبل قوته على غيره.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، ولعل أعظم انتصار يمكن أن يحققه الإنسان هو الانتصار على ضعفه الداخلي، لأن من استطاع أن يضبط نفسه ويهذب أخلاقه ويجعل الخير منهجا في حياته سيكون أكثر قدرة على صناعة الخير في مجتمعه. وعندما نعود إلى صفحات التاريخ نجد أن أعظم الشخصيات لم تخلد فقط لأنها امتلكت النفوذ والشهرة، بل لأنها حملت رسالة إنسانية تجاوزت حدود الزمان والمكان. فالمهاتي غاندي أصبح رمزا عالميا لأنه اختار طريق السلام والمقاومة السلمية، وأثبت أن قوة المبادئ يمكن أن تواجه الظلم دون أن تتحول إلى نسخة أخرى من العنف. ونيلسون مانديلا قدم نموذجا آخرا للبطولة عندما اختار المصالحة بدل الانتقام، وسعى بعد سنوات طويلة من المعاناة إلى بناء مجتمع يقوم على التسامح والمساواة. وهناك أبطال آخرون ربما لا يعرفهم التاريخ بأسمائهم، لكن أثرهم لا يقل أهمية، إنهم العلماء والأطباء والمعلمون، وكل من جعل من معرفته وجهده وسيلة لخدمة الإنسان.
0: إذن البطولة ليس حكرا على الشخصيات المشهورة أو أصحاب المناصب الكبيرة، بل هي موجودة في حياتنا اليومية من حولنا. وهناك أب يعمل بصمت من أجل توفير حياة كريمة لأسرته، وهناك أم تبذل وقتها وجهدها في تربية أبنائها، هناك معلم يزرع المعرفة والثقة في نفوس طلابه، وهناك طبيب يسهر لإنقاذ حياة مريض، هناك أيضا الإنسان البسيط الذي يقدم مساعدة لمن يحتاجها، أي يخفف ألم شخص بكلمة طيبة، أو يقف مع الحق عندما يختار الآخرون الصمت. هذه الأعمال مستمعين قد تبدو صغيرة في نظر البعض، لكنها في الحقيقة هي التي تصنع المجتمعات القوية، لأن الحضارات لا تبنى فقط بالإنجازات الكبرى، بل تبنى أيضا بالأفعال اليومية التي تحمل الخير والمسؤولية.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، في كثير من الأحيان نبحث عن البطولة في المواقف الاستثنائية، وننسى أن الإنسان يستطيع أن يكون بطلا في تفاصيل حياته العادية. فقد تكون بطولتك في التزامك بعملك، وفي احترامك للآخرين، وفي قدرتك على الاعتذار عندما تخطئ، وفي حرصك على ألا تؤذي أحدا بكلمة أو تصرف. وقد تكون بطولتك أن أو في أن تنشر فكرة إيجابية بدل نشر الإحباط، أو أن تساعد شخصا دون انتظار شكر، أو أن تختار الإصلاح عندما يكون الخلاف أسهل. فكل خطوة تضيف خيرا إلى هذا العالم هي صورة من صور البطولة، مهما كانت بسيطة أو بعيدة عن الأضواء.
0: نعم، عالمنا اليوم لا يحتاج فقط إلى أشخاص يمتلكون القوة، بل يحتاج إلى أشخاص يمتلكون الوعي بحجم المسؤولية. نحتاج إلى من يجعل من علمه خدمة ومن نجاحه فرصة لمساعدة الآخرين، ومن تأثيره وسيلة لنشر القيم الإيجابية. فليست المشكلة في امتلاك القوة، وإنما في طريقة استخدامها. ليست المشكلة في امتلاك المعرفة، وإنما في الهدف الذي نستخدمها من أجله. فالإنسان العظيم ليس من يسأل كم أستطيع أن أخذ، بل من يسأل ماذا أستطيع أن أقدم.
1: بطبع مستمعينا الكرام، وفي النهاية تذكروا دائما أن البطولة الحقيقية ليست في أن ينتصر الإنسان على أخيه الإنسان، بل في أن ينتصر على كل ما بداخله من ضعف وأنانية وغضب. وليست البطولة في صناعة الخوف بل في نشر الطمأنينة، وليست في ترك الجراح بل في تضميدها، وليست في هدم الحياة بل في حمايتها وبنائها. فالبطل الحقيقي هو من يجعل من قوته رحمة، ومن علمه نورا، ومن جودة قيمة تترك أثرا طيبا في حياة الآخرين. لأن الإنسانية لا تتذكر من كان الأكثر قدرة على الإيذاء، بل تتذكر دائما من كان سببا في الخير ومن جعل العالم مكانا أفضل لوجوده. دمتم بخير، ودمتم أهل وعي وإنسانية.

0: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بأن لا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223-777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: إلى رجال أمننا البواسل، عيون الوطن الساهرة والسد المنيع ضد العابثين بأمن المجتمع، المسؤولية عليكم تتطلب الانتباه الدائم واستشراف المخاطر، الحذر والحيطة هما سلاحكم الدائم لمواجهة التحديات. الحملة التوجيهية التعبوية، وزارة الداخلية، 2025.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية المعلومة أمانة والوعي حماية. أعزائنا المستمعين، في كل صباح وقبل أن نبدأ يومنا تمتد أيدينا تلقائيا إلى هواتفنا، نتصفح الأخبار ونشاهد الصور ونقرأ الرسائل ونتابع ما ينشره الآخرون. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من حياتنا اليومية، بل جزءا من طريقة تواصلنا مع العالم من حولنا، فهي نافذة نطل منها على الأحداث ووسيلة نعبر بها عن آرائنا ونشارك من خلالها لحظاتنا وتجاربنا. ومع هذا الحضور الكبير للتقنية في حياتنا، أصبح كل واحد منا يمتلك وسيلة إعلام صغيرة بين يديه، فبضغطة زر يستطيع أن ينشر صورة أو يشارك مقطعا أو يكتب تعليقا قد يصل خلال دقائق إلى مئات أو آلاف الأشخاص. وهذه القدرة على أهميتها تضع على عاتقنا مسؤولية لا تقل أهمية عنها. فالسؤال اليوم، لم يعد هل نستطيع النشر، بل أصبح ماذا ننشر ولماذا ننشر، وما الأثر الذي قد تتركه ما ننشره؟
1: نعم محمد، كثير ما تدفعنا الرغبة في مشاركة ما نشاهده إلى التصوير والنشر دون أن نمنح أنفسنا فرصة للتفكير. قد يكون المشهد لافتا أو الحدث غير مألوف أو الصورة جميلة، فنشعر بأن من الطبيعي أن يراها الجميع، لكن الحقيقة أن ما يبدو عاديا بالنسبة لنا قد يحمل في داخله تفاصيل لا تنتبه إليها. ولهذا فإن الوعي لا يعني أن نتوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما أن نحس أو نحس استخدامها، وأن ندرك أن التقنية لا تقاس بسرعة انتشارها بل بحكمة من يستخدمها. المسؤولية أعزائي المستمعين تبدأ قبل التقاط الصورة وتستمر أثناء التفكير في نشرها، ولا تنتهي إلا عندما نتأكد أن ما ننشره يحمل فائدة ولا يسبب ضرر ولا يثير بلبلة ولا يسهم في تداول معلومات قد تستغل بصورة خاطئة.
0: بطبع مستمعينا الكرام، كم من خبر انتشر في دقائق ثم تبين بعد ساعات أنه غير صحيح، وكم من صورة أعيد تداولها على أنها التقطت اليوم بينما كانت قديمة أو تعود إلى مكان آخر، أو أنها تحمل شيئا لا يخصنا كوننا مواطنون. وكم من مقطع فيديو أثار القلق بين الناس قبل أن يتضح أن الحقيقة مختلفة تماما. هذه المواقف تتكرر كثيرا، والسبب في الغالب ليس سوء النية وإنما التسرع، فالرغبة في أن نكون أول من ينشر أو أول من يشارك قد تجعلنا نغفل عن أهم خطوة وهي التحقق. والتحقق لا يحتاج إلى جهد كبير، وإنما يحتاج إلى عادة جميلة نغرسها في أنفسنا، هي أن نتوقف لحظات قبل النشر وأن نسأل من أين جاءت هذه المعلومة، وهل مصدرها موثوق، وهل هناك جهات رسمية أو وسيلة إعلام معروفة أكدت صحتها، وهل يمكن أن يترتب على نشرها ضررا أو سوء فهم على الدولة أو المجتمع أو تحرك قد يكون في المدينة أو ما شابه ذلك. لقد أصبح الوعي الرقمي من أهم المهارات التي يحتاجها الإنسان في هذا العصر، فالإنسان الواعي لا يكون مميزا فقط في استخدام الهاتف والتطبيقات، بل في طريقة تعامله على ما يراه ويقرأه ويشاركه.
1: نعم، إنه يدرك أن الكلمة قد ترفع من معنويات الناس أو تحبطهم، وأن الصورة قد توضح الحقيقة أو تشوشها، وأن إعادة النشر ليست عملا عابرا بل مشاركة في صناعة الرأي العام. لهذا فإن المسؤولية لا تقع على من يكتب المنشور فقط، بل تشمل أيضا كل من يضغط على زر المشاركة دون تفكير أو تحقق. مستمعين الكرام، مجتمعاتنا بحاجة إلى ثقافة جديدة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، ثقافة تقوم على الوعي قبل السرعة، وعلى التحقق قبل المشاركة، وعلى المصلحة العامة قبل البحث عن المشاهدات والإعجابات. فليس النجاح أن ينتشر منشورنا بسرعة، وإنما النجاح الحقيقي أن يكون ما ننشره صادقا ونافعا يستحق أن يقرأه الناس. ومن الجميل أيضا أعزائي المستمعين أن نسأل أنفسنا بين الحين والآخر، ماذا أضفت اليوم إلى فضاء التواصل؟ هل نشرت معلومة نافعة؟ هل ساهمة؟ هذه الكثيرة البسيطة تصنع فارقا كبيرا في طريقة تعاملنا مع العالم الرقمي.
0: نعم أصدقائنا المستمعون، إن أجمل ما في وسائل التواصل الاجتماعي أنها تقرب المسافات وتجمع الناس وتنقل المعرفة وتتيح الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب، ولذلك فإنها تستحق أن تستخدم فيما خلقت لها لنشر الخير وتعزيز الوعي وإبراز النماذج الإيجابية ودعم المبادرات التي تخدم المجتمع. أما حين تتحول إلى مساحة للنشر كل ما يصل إلينا دون تدقيق فإنها تفقد جزءا من رسالتها، ويتحول المستخدم من حيث لا يشعر إلى حلقة في سلسلة نقل معلومات قد تكون غير دقيقة أو غير مكتملة أو غير قابلة للنشر. ولذلك فإن أجمل ما يمكن أن نفعله لأنفسنا ولمجتمعنا هو أن نكون مستخدمين واعين، أن ندرك أن الصدق قيمة وأن المسؤولية خلق وأن الكلمة أمانة. وهناك مواقف يكون فيها الصمت أكثر حكمة من الكلام، والتريث أفضل من الاستعجال، وعدم النشر أكثر فائدة من النشر نفسه. وليس كل ما نعرفه يجب أن نقوله، وليس كل ما نراه ينبغي أن نعرفه، لأن الحكمة ليست في كثرة ما ننشر بل في وجود ما نختار أن يصل أو أن يصل إلى الآخرين. فلنجعل من حساباتنا منابر للوعي، ومن كلماتنا رسائل تبعث الأمل، ومن صورنا ومقاطعنا محتوى يحترم عقول الناس ويعكس أخلاقنا وقيمنا.
1: بالضبط محمد. إذا مستمعينا لنتذكر دائما أن ضغطة زر لا تستغرق سوى ثانية واحدة، لكن أثرها قد يبقى أياما وأشهر، ربما سنوات. لذلك فلنجعل تلك الضغطة مبنية على وعي وحكمة وشعور بالمسؤولية، لنجعل من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة نبني بها الإنسان، نخدم بها المجتمع ونرسخ بها القيم الإيجابية، لأن المجتمع الواعي يبدأ من فرد واعي، والكلمة المسؤولة تصنع فرق، والقرار الحكيم قد يحمي الكثير من المشكلات قبل أن تبدأ. إذن مستمعين دمتم بخير ودمتم أهل وعي ومسؤولية. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل بقية فقرة حلقة اليوم.

0: مرحبا بكم جديد مستمعينا الكرام. وصولا إلى فقرة المنوعات، مصري ينتحل صفة طبيب مفاجأة في غرفة الكشف تنتهي بإغلاق 7 فروع. إليك رحمة.
1: نعم، لم يكن يحمل رقم قيد في نقابة الأطباء، لكنه كان يجلس في غرفة الكشف يرتدي المعطف الأبيض ويكتب وصفات طبية لمرضى يظنون أنهم بين أيد آمنة. لم تنكشف الحكاية إلا عندما فاجأتهم حملة رقابية أغلقت 7 فروع دفعة واحدة. لكن كيف يستطيع شخص بلا صفة طبيبة أو طب قانونية يكسب ثقة المرضى؟ ضبط منتحل صفة طبيب. أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويزاول المهنة دون ترخيص خلال حملة تفتيش نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالتنسيق مع جهات رقابية معينة.
0: وبحسب بيان الوزارة، أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 7 فروع تابعة لعيادات متخصصة في طب الأسنان بمحافظتي القاهرة والجيزة، وضبط الشخص الذي كان يمارس العمل الطبي دون الصفة القانونية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات. وكانت نقابة أطباء مصر قد حذرت أكثر من مرة من تزايد هذه الظاهرة وطالبت بتغليظ العقوبات على منتحلي صفة طبيب، مشيرة إلى أن بعضهم يستغل ثغرات رقمية وإعلانية للوصول إلى المرضى من خلال صفحات ومنصات تقدم نفسها على أنها كيانات طبية دون تحقق كاف من هوية القائمين عليها. وتتعامل الجهات الصحية والمهنية مع انتحال صفة الطبيب باعتبارها أكثر من مجرد مخالفة قانونية لما يمثله من مساس بثقة المرضى وسلامتهم، إذ أن تقديم خدمات طبية من أشخاص غير مؤهلين قد يعرض المرضى لأخطار يصعب توقعها أو تداركها.
1: إذن لماذا ينجح الطبيب المزيف في إقناع بعض الناس؟ أعزائي المستمعين، لا يعتمد انتحال الصفة دائما على شهادة مزورة أو ادعاء مباشر فقط، بل قد يستفيد صاحبه من مجموعة عناصر تجعل اكتشافه صعب على بعض المرضى. فمظهر العيادة وتجهيزاتها والمعطف الأبيض وطريقة الحديث واستخدام المصطلحات الطبية إلى جانب الحضور على وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية المتكررة، كلها عوامل قد تمنح الشخص انطباعا بالثقة ممن لا يتحققون من خلفيته المهنية. وقد يقدم بعض منتحلي الصفة أنفسهم تحت مسميات تبدو متخصصة أو جذابة، مستفيدين من اهتمام الناس بمجالات مثل التغذية أو التجميل أو العلاجات السريعة، بينما يظل المعيار الأساسي هو المؤهل والترخيص وليس المظهر أو الشهرة. وفي أحيان كثيرة يركز المرضى على شكل المكان أو شهرة الاسم أو الصفحة الإلكترونية أكثر من التحقق من المؤهلات والصفة المهنية، وهو ما يجعل الوعي بطرق التأكد خطوة أساسية قبل تلقي أي خدمة علاجية.
0: بطبع مستمعنا الكرام، إذن السؤال: كيف تتأكد أنك أمام طبيب مرخص له؟ يمكن للمريض اتخاذ عدد من الخطوات البسيطة قبل اختيار الطبيب أو المنشأة الطبية، من بينها التحقق من ترخيص المنشأة والتأكد من أن العيادة والمركز الطبي حاصل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، خاصة في المنشآت الخاصة والمراكز المتعددة الفروع. معرفة اسم الطبيب وتخصصه المسجل، السؤال عن اسم الطبيب كاملا والتخصص الذي يعمل ضمنه، وعدم الاكتفاء بلقب عام مثل دكتور أو استشاري دون تفاصيل واضحة، والتحقق من القيد المهني، التأكد قدر الإمكان من قيد طبيب في الجهات الرسمية المختصة مثل نقابة الأطباء أو النقابات المهنية ذات الصلة، خصوصا عند التعامل مع تخصصات دقيقة أو إجراءات طبية حساسة، وعدم الانخداع بالدعاية وحدها، الحذر من الاعتماد على الإعلانات التي تعد بنتائج مضمونة أو سريعة أو التي تركز على العروض والترويج دون توضيح كاف لطبيعة المؤهل والمسؤول عن تقديم الخدمة، كذلك تجنب تلقي إجراءات طبية من مجهولين والامتناع عن تلقي علاج أو إجراءات طبية من أشخاص لا يمكن التحقق من صفاتهم المهنية أو يعملون في أماكن غير واضحة الوضع أو غير واضحة الوضع القانوني.
1: إذن محمد، نذهب مع مستمعينا من مصر إلى سوريا، وادي العيون، حكاية 360 نبعا من بين طبيعة حماة وروح الساحل. حيث تستقبل بلدة وادي العيون زوارها بأصوات خريرة المياه المتدفقة التي تسمع قبل الوصول إليها. في هذه المنطقة الجبلية لا يحتاج القادم إلى مرشد لمعرفة أماكن المياه، إذ تتفجر أعداد كبيرة من الينابيع من قلب الصخور لتنساب شلالات وجداول تروي المساحات الخضراء المحيطة بها. تتمتع بلدة وادي العيون بموقع طبيعي جعلها من أبرز الوجهات السياحية في ريف حماة، وتشتهر بوجود نحو 360 نبعا مائيا تتفجر من التكوينات الصخرية لتشكل مناظر طبيعية وتوفر أجواء باردة تستقطب الزوار من مختلف المحافظات السورية خلال فصل الصيف.
0: تتبع البلدة إداريا لمحافظة حماة، غير أن موقعها الجغرافي يجعلها تبدو كجيب متداخل مع حدود محافظة طرطوس، وهو ما أوجد نقاشات وحكايات بين الأهالي حول تبعاتها الإدارية والتاريخية. وعن هذا التداخل الجغرافي يضيف أحد أبناء البلدة في حديثه لمراسلة سوريا الآن أنه منذ تشكيل الخارطة الإدارية في سوريا ونحن نتابع محافظة حماة ونعتز بذلك، رغم أن الأجداد يذكرون أنها كانت تتبع قديما لمحافظة اللاذقية قبل إعادة تنظيم المحافظات. وفي ظل هذا الموقع المتميز بين الطبيعة الساحلية والبيئة الجبلية الباردة، يعيش نحو 20 إلى 25 ألف نسمة من أهل البلدة، حيث يعتمد الاقتصاد المحلي بشكل أساسي على الزراعة الجبلية والنشاط السياحي المتزايد. وتتجاوز جاذبية البلدة طبيعتها المائية لتصل إلى التقاليد الاجتماعية والأهلية، إذ يشكل ترحيب الزوار جزءا من الحياة اليومية لتقاليد السكان. ومن أبرز العبارات المسموعة عند المداخل والمطاعم عبارة تفضلوا وحولوا لتان تعكسان ثقافة الضيافة لدى أهالي المنطقة. وفي هذا السياق عبرت إحدى الزائرات المتواجدات مع عائلتها مع انطباعها لمراسل سوريديان قائلة أن المكان ساحر بجباله وبرودته ويجمع بين عذوبة الينابيع ولذة الطعام المحلي، إلا أن أجمل ما فيه وكرم أهله وحسن ضيافتهم، لقد كانت سيارة مفعمة بالروعة والهدوء.
1: إذن مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل فني قصير ومن ثم نعود.

0: ما زلنا مستمرون معكم مستمعينا في فقرات حلقة اليوم وإلى فقرة التكنولوجيا. صورة وجبتك، لكن هل عرف الذكاء الاصطناعي ما أكلته فعلا؟ لم يعد كثيرون بحاجة إلى دفتر صغير لتسجيل وجباتهم أو إلى ميزان مطبخ لقياس كل مكون قبل تناوله. اليوم تكفي صورة واحدة للطعام كي تتولى تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مهمة تقدير السعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات.
1: مستمعينا الكرام، هذه التطبيقات أصبحت شائعة بين من يحاولون إنقاص الوزن ومراقبة صحتهم بعدما وعدت بتبسيط عملية كانت تتطلب وقتا وجهدا، لكن دراسة حديثة تشير إلى أن هذه السهولة قد تخفي مشكلة. فالصورة لا تكشف دائما كل ما في الطبق، والأرقام التي يقدمها التطبيق قد تكون أقل من الواقع. اختبر فريق بحثي من المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقات تعتمد على تحليل صور الطعام لحساب السعرات، من بينها ماي فينتس بال ولوز إيت، باستخدام 102 وجبة أعدت داخل مختبر غذائي حيث جرى وزن مكوناتها بدقة عالية. قبل اختيار التطبيقات، صور الباحثون الوجبات ثم أدخلوا الصور في التطبيقات وقارنوا تقديرات الذكاء الاصطناعي بالقيم الغذائية الحقيقية التي حسبت مسبقا، وكانت النتيجة لافتة، إذ قللت التطبيقات تقدير السعرات في الوجبة الواحدة بمعدل تراوح بين 250 و345 سعرة حرارية، كما قللت تقدير الدهون بنحو 30 غراما في المتوسط، بينما كانت تقديرات الكربوهيدرات أقرب إلى الواقع. بمعنى آخر، قد يحصل المستخدم على تقدير أقل من السعرات التي تناولها فعليا، خاصة عندما تكون الوجبة غنية بالدهون.
0: إذن السؤال، لماذا تخضع الصورة التطبيق؟ المشكلة أعزائي المستمعين لا تكمن فقط في معرفة نوع الطعام الموجود في الصورة، بل في التفاصيل التي لا تستطيع الكاميرا رؤيتها بسهولة. فالصورة لا تخبر التطبيق دائما بحجم الحدس الحقيقي، فقد تبدو قطعتان متشابهة في الصورة مختلفتين تماما في الوزن، كمية الزيت أو الزبدة المستخدمة في الطهي أو المضافة بعده، كذلك سمكة الطعام أو مكوناته الداخلية. ولهذا تصبح المهمة أكثر صعوبة من الأطعمة التي تعتمد قيمتها الغذائية على مكونات غير ظاهرة، خصوصا الوجبات الدسمة مثل الكيتو. اختبار صعب للذكاء الاصطناعي. بعد الاختبار الأول، حلل الباحثون أكثر من 200 وجبة إضافية، ركز جزء منها على أطعمة منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون مثل وجبات الحمية الكيتونية. وأظهرت النتائج أن احتمال الخطأ يزداد مع ارتفاع نسبة الدهون في الطعام، إذ قد يرى التطبيق شكل الطبق لكنه لا يستطيع تقدير كمية الزيوت أو الدهون المستخدمة بدقة من الصورة وحدها. وكانت تقديرات الكربوهيدرات أعزائي المستمعين أكثر استقرارا مقارنة بالدهون، بينما ظلت مشكلة تقدير الدهون قائمة حتى مع تحسن أداء التطبيقات في بعض الوجبات. إذن هل نتوقف عند أو عن استخدام هذه التطبيقات؟ إليك محمد.
1: بالطبع أصدقائي المستمعين، لا تعني نتائج أن تطبيقات تتبع السعرات بالذكاء الاصطناعي عديمة الفائدة، فهي تساعد المستخدمين على متابعة عاداتهم الغذائية وتمنحهم صورة عامة عن واجباتهم. لكن الباحثين يشيرون إلى ضرورة التعامل مع أو أرقامها بوصفها تقديرات تقريبية لا قياسية نهائية، خاصة لمن يتبعون أنظمة غذائية صارمة أو يحتاجون إلى مراقبة دقيقة لأسباب صحية. كما الدراسات ما زالت أولية، مما يعني أن تفاصيل النتائج قد تتغير لاحقا، وعند الحاجة إلى دقة أكبر يظل إدخال بعض المعلومات يدويا مثل كمية الطعام وطريقة الطهي والمكونات المستخدمة أكثر موثوقية من الاكتفاء بصورة واحدة للطبق. ويحذر خبراء التكنولوجيا من سباق عالمي محموم لتطوير الذكاء الاصطناعي قد ينتهي بكارثة إنسانية إذا تفوقت الآلات على البشر وتحولت إلى أسلحة فتاكة. ويرى العالم ماكس أن هذه التكنولوجيا إما أن تكون أفضل أو أسوأ شيء يحدث للبشرية، إذ يمكنها حل أزمات كبرى كالأمراض والمناخ أو تخلق ديكتاتورية عالمية تركز على القتل والتجسس ومراقبة الشعوب.
0: إذن بدوره يشير المؤرخ يوفان نوح إلى أن البشرية وصلت إلى مفترق طرق يتطلب إعادة التفكير في شكل المجتمع المستقبلي، محذرا من أن الآلات تخضع لمن يسيطر عليها. مخاطر متعددة للذكاء الاصطناعي أعزائي المستمعين، فالتلاعب السياسي واستخدام البيانات لاستهداف الناخبين والتأثير على الانتخابات كما حدث في فضيحة كامبريدج، العسكرة وتطوير مشروعات مثل ميفين لتعليم الذكاء الاصطناعي وتحديد الأهداف عسكريا عبر الطائرة المسيرة، مما يهدد بظهور أسلحة ذاتية تشغيل تفلت من الرقابة والأخلاقية. كذلك الاستقطاب الرقمي والمراقبة واستغلال الخوارزميات لإدمان المستخدمين وتوجيه الرأي العام، إلى جانب التوسع في تقنيات التعرف على الوجوه لفرض الهندسة الاجتماعية ومنع المعارضة.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التكنولوجيا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، إلى حين نكون قد وصلنا بكم إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة حدث. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1934 وفاة الرئيس الألماني بول فون ليتولى أدولف هتلر بعد ذلك سلطة رئاسة الدولة إلى جانب منصب المستشار في خطوة شكلت تحولا كبيرا في تاريخ ألمانيا.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1990 اجتاحت القوة العراقية دولة الكويت في بداية واحدة من أبرز الأزمات السياسية والعسكرية في المنطقة والتي عرفت لاحقا بحرب الخليج.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2005 تحطمت طائرة تابعة للخطوط

0: في مثل هذا اليوم من عام 2012 الإعلان عن تشكيل أول حكومة مصرية بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي برئاسة الدكتور هشام قنديل.
1: وأخيرا حدث في مثل هذا اليوم من العام 2021 اندلاع حرائق غابة واسعة في عدد من دول حوض البحر المتوسط مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات والغطاء النباتي.
0: إذن مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا من برنامج قهوة مغربية. تقبلوا تحياتنا، كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ نصر الأغبس. ألقاكم في حلقة قادمة، يا أمان الله.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعا وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله في جنوبه في شرقه في غربه من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. هذا البرنامج الذي نسلط الضوء من خلاله على أصوات ثورية في الأدب اليمني والذين خلدوا الثورة من خلال وثائقهم الأدبية الثورية، والذين كان لهم دور في نشر الوعي الثوري في أوساط الشعب اليمني، وكان لهم عظيم الأثر الخالد إلى يومنا هذا. وقد تناولنا عدة أصوات من تلك الأصوات الأدبية التي كان لها الأثر البالغ، واليوم معنا صوت ثوري نسوي كان له الأثر البالغ في الثورة الاجتماعية. شاعرتنا لهذا اليوم هي غزال المقدشية. هي غزال أحمد علوان المشهورة بالمقدشية، من مواليد النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي في منطقة إسبيل من المقادشة. تنتمي إلى أسرة متوسطة الحال، وتنحدر أمها إلى فئة اجتماعية دنيا هي فئة الخمس. وقد يكون هذا سببا في استشعار غزال لمشكلة الفوارق الاجتماعية، فنادت بأعلى صوتها مطالبة بالمساواة، إذ أجادت فرض أو قرض الشعر العامي وابتكرت فيه ألوانا جديدة رغم أنها لم تعرف القراءة والكتابة. ومن ذلك قولها: سوا سوا يا عباد الله متساوية، ما حد ولد حر والثاني ولد جارية. ذلك المقال الصريح والجريء الذي أوصلها كما يقول البردوني إلى أعلى مستويات النضال الاجتماعي، إذ قررت مبدأ المساواة الاجتماعية قبل تأسيس الأمم المتحدة. كانت غزال المقدشية حسب الباحثين والمؤرخين جميلة، ذات جسم طويل ممتلئ وقوي، لا تتوانى عن استخدام عضلاتها وقوتها للدفاع عن نفسها. سيرها الذاتية في رحلة الشعر اليمني قديمها البردوني في بعض عبد الله الحبشي الصادر عن دار الحكمة اليمانية صنعاء 1988. في بداية هذه الحلقة مستمعينا الأكارم، أرحب بضيفي الدائم الأستاذ والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: يا مرحبا بكم،
0: أحييك في مطلع هذه الحلقة الجميلة. وقد أخذني التفكير وأنا أقدم التقرير عن الشاعرة غزال المقدشية أنها صوت يمني حر في وقت كانت فيه الشاعرات في الوطن العربي ينظمن الشعر أو يكتبن الشعر بأسماء مستعارة كبنت الشاطئ أو بنت البادية أو أسماء من هذا القبيل، تحايلا على القيم الاجتماعية المحافظة أو التي تحد أو تقيد من دور المرأة في الاجتماع في مجتمعها، في حين كانت غزال المقدشية تصدح بصوتها وباسمها المعروف في مجتمعها معلنة ثورة اجتماعية. فيسرنا في بداية هذه الحلقة أن تسلط الضوء على الجانب الثوري أو الجانب الثوري في شعر غزال المقدشية. تفضل أستاذ فيصل.
1: بداية شكرا جزيلا لكم، وأستهل هذه الحلقة بالبيت الشهير الذي قالته غزال المقدشية: سوا سوا يا عباد الله
0: ثورة
1: متساوية، ما حد ولد حر والثاني ولد جارية.
0: هذا البيت
1: تخيل أن هذا البيت ثورة كان قبل القانون الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
0: ثورة في حد ذاته،
1: ثورة اجتماعية. الثورة الاجتماعية غالبا في معظم ثورات العالم كله، في بلدان العالم كلها، دائما تسبق الثورة السياسية والعسكرية،
0: وهي الأساس

0: ساس، وبالتالي فأنه لا تقوم ثورة عسكرية أو ثورة سياسية إلا بنهوض ثورة اجتماعية.
1: نعم، نرى أنها في أوروبا مارتن لوثر كينغ وغيره،
0: يعني مثلا ثورة مارتن لوثر كينغ، نعم، زي ما غيره وغيره وغيره. فهذه المرأة كان لها دور
1: أيضا، الثورة الإصلاحية التي سبقت عصر التنوير في النهضة الأوروبية،
0: نعم، البروتستانت وغيرهم، نعم. يعني هذه المرأة كان صوتها ما زال يدوي إلى اليوم، سوا سوا يا عباد الله. تخيل امرأة تقول الشعر في زمن المرأة فيه مثل بقية أدوات البيت.
1: ولا بد أن هناك بعض السمات الفسيولوجية وغيرها التي أهلتها لهذا.
0: المرأة في هذه الفترة في منتصف القرن التاسع عشر، نعم، كانت لا تعد إلا من ضمن الأدوات التي يرثها الإنسان، حتى أنه إذا مات أخ يتزوج زوجة أخوه إجباري.
1: إذا جاء ذكرها في السياق يقولوا المرأة عزك الله.
0: فكلمة عزك الله هذه نعم، يقول عزك الله معنى كأنه
1: امتهان.
0: أنا أنزهك عن أن أستنقصك بأن أذكر امرأة أمامك.
1: لا حول ولا قوة إلا.
0: وهذه طبعا هذه النظرة نظرة يهودية على فكرة، ومن مخلفات النظرة اليهودية. كانت اليهود ترى أن المرأة شر محض،
1: وفي معتقداتهم إلى الآن من المحرم عليها أن تلمس، نعم، الكتاب المقدس.
0: نعم، أن تلمس الكتاب، ولو يجد حتى عندهم امرأة اسمها حبر، ما يجدش حاجة اسمها حبر عندهم. نعم. طبعا هذه السمة بقيت باقية. في فترة كان فيها الأسر السلالية تحكم اليمن، أسرة حميد الدين. فطبعا غزال المقدشية كانت امرأة جميلة جدا، سواء حتى وممتلئة بالشباب
1: فتوة،
0: ولأنها كما قيل محسوبة على الطبقة التي قسمتها السلالة الطائفية في اليمن، قسمتها على أنها الجزء الخامس، والجزء الخامس الذي زي ما يقولوا عندهم
1: الطبقة
0: الدنيا، نعم، وحسب تصنيفهم. أما نحن فلا نراهم إلا يمنيين أصيلين،
1: نعم،
0: فكانوا يرون أنها من ما يسمى بالمزاينة وغيره وغيره. نعم. وهذا طبعا هذا المصطلح أنا أستحي أني حتى أذكره لأنه مصطلح مهين ومصطلح، نعم، غير صحيح. هذه غزال، في واحد كاتب قطري مع كتاب اسمه شواعر من جزيرة العرب. هذا الكتاب صح أنه كان من عيوبه أنه خلط العامية بالفصحى بالكل، لكنه من ميزة الكتاب هذا أنه كان شديد التدقيق في الأشخاص، في الشخصيات. فكان من ضمن الشخصيات امرأتين من اليمن اللي هي تحفة حبل من تعز،
1: نعم،
0: وغزال المقدشية من البيضاء.
1: أتمنى أن نتناول هذا الصوت الثاني ضمن حلقة
0: بإذن الله. تحفة حبل امرأة ماتت قريب في 2004 وهي مناضلة، وهي التي رجعت عسكر الإمام ببندقها.
1: إذا نؤجل الحديث عنها إلى حلقة قادمة
0: بإذن الله. عموما غزل المقدشية كانت تتميز بثلاث صفات ثورية، صفة ثورية ارتكزت على أساسها شعرها الثوري. أولا كانت شديدة الصراحة، لأنها أولا كان لا يعاب على أصحاب الطبقة الخامسة حسبهم أنه تقول أي كلام، فيقول لك فهؤلاء من الطبقة الخامسة يقول مشتي، هذا معروف. هذا الشيء الثاني، استغلت هذه بأن تتلقى حريتها أو بأنها تعلن مبادئها، مبادئ الحرية. الثانية، كان شعرها يرتكز على حاجتين. أولا إسقاط هالة رجال الإمام ومحصليه الذي كانوا يحصلون الزكاة، كان لهم رهبة عند الناس لأنه كانوا يجوا الناس هؤلاء. وأنا أذكر أنا في طفولتي أبي كان يحكي لنا على أن المحصل حق الإمام إذا جاء من ندر من الطريق الفلاني الناس يجتمعوا مرعوبين، لأنهم كانوا يرون أنه يجور، يعني يجور في أحكامه، بل أنه يفرض عليهم أضعاف ما تنتج الأرض،
1: نعم.
0: وفي كتابه القصر والديوان قال باحث عادل الشرجبي، أذكر أنه قال أنا أن غزال يعني كانت تتميز بميزة لا تختلف عن كل نساء اليمن، وهي أنها شديدة الصراحة وأبياتها شديدة المباشرية،
1: مباشرة.
0: لذلك قالت أنا أذكر لك هنا أبيات من أبياتها،
1: نعم،
0: عندما جاء عامل الإمام أو المكلف بجمع
1: الطواف
0: يسموه عندنا، في يسموه الطائفي، وهنا عندهم كانوا يسموه الطواف،
1: جمع الزكاة،
0: الزكاة من الأموال من الثمار،
1: نعم.
0: فجاء الرجل هذا وحاول يتحرش بها، طبعا كان ردها صاعق، فقالت يا رجال البلد قد المثمر مخالف، جاي يطوف الذراء أو جاي يطوف المكالف،
1: المكالف الله أكبر.
0: قال يشتي غزال ولا يزيد الغرامة، ويا ضربته يا بعد ضربه في القدال ولا اربطه بالعمامة، لا رجع يا رجال ماشي عليا ملامة، يا يعني قالت أنا لو ربطته ولا أهنته ما مش علي ملامة.
1: مش علي ملامة.
0: يعني وبعدين قال لأنه شعرت أنه ساومها يحاول أن يساويهم بأنه بيخفف الغرامة حق
1: الخراج.
0: الخراج نعم. فقال بيخفف الغرامة وطبعا ضعف عليها الغرامة وجاءوا عسكر الإمام وسحبوها. غزال المقدشية من أوائل من تطرقوا لقضية التقسيمات الطبقية طبعا.
1: الطبقية نعم.
0: ولذلك كانت ثورتها مبنية على أسس اجتماعية.
1: أسس اجتماعية.
0: يعني التحرر أولا من العبودية الاجتماعية. فكانت ترى أن خير ما تزرع هي لغيرها الإمام وحكام الإمام وعماله. فكانت أول من رفض هذه التقسيمات الطبقية التي غرستها الإمامة الكهنوتية البغيضة في اليمن. بل ناقشت غزال هذه القضية بأسلوب أدبي رهيب يكشف عبقرية المجتمع في ابتكار الوسائل وسائل الرفض طبعا.
1: نعم.
0: ويفتح أسئلة جديدة. شوف عندما القصيدة هذه الأبيات تشعرني كلها تساؤل. التساؤل غالبا يفرض على المستمع أن يجيب. المستمع يجب أن يجيب حتى لو كنت أنت غير معني بالأمر.
1: وهو أسلوب تساؤل استنكاري.
0: استفهام استنكاري. نعم. عندما تقول جاء يطوف الذراع أو جاء يطوف المكالف.
1: وهذا من الأساليب البلاغية على فكرة.
0: نعم. هذا طبعا الحل لا يختلف عن الآن عن ما هو موجود الآن. نعم. في صنعاء في حكومة في
1: نفس الوضع.
0: المناطق التي تحت سيطرة هذه السلالة القذرة نفس ما يحدث. كم معنا الآن يمنيات حرائر معتقلات بل أنه لفق إليهم تهم كاذبة من هذه العصابة المنحلة أخلاقيا والتي تعدت كل الخطوط الحمراء سواء القبلية أو الدينية أو الأعراف.
1: حسبنا الله.
0: طبعا غزال المقدشية قالوا غزال أبياتها طبعا المشهورة أشهر ما اشتهرت به هي البيت واحدة اللي
1: البيت
0: ذكرناها سابقا
1: سوا سوا
0: ويا سوا سوا يا عباد الله
1: متساوية
0: ما حد ولد حر والثاني ولد جارية ولد. طبعا هذه غنية أغنية ولمغني فنان يمني مغترب أنا لا أذكر الآن استحضر اسمه لكنه موجود حتى في على اليوتيوب. هذه الأغنية لقت شهرة جدا في الخليج تخيلوا أنها لم تصل إلينا يعني لم نسمعها.
1: موجود لدينا مغنى.
0: نعم.
1: إذن سنذهب إلى فاصل لنستمع إليه.
0: نعم إن شاء الله.

0: إذا نواصل الحديث عن الجانب الثوري في في في تجربة غزال المقدشية.
1: طبعا نواصل أنه غزال الأبيات التي ذكرت سابقا معها أبيات التي قالت قالوا غزال وأمها سرعة، كان أمها طبعا اسم سرعة هذا معروف منتشر في المناطق دمار البيضاء صنعاء، سرعة هذا اسم

0: سوا سوا يا عباد الله متساوية، ما حد ولد حر والثاني ولد جارية، عيال تسعة وقالوا بعضنا بيت ناس وبعضنا بيت ثاني عينة ثانية. يعني هي الآن صرخة في وجه التقسيم الطبقي الاجتماعي الذي سنته هذه العصابة السلالية العنصرية المارقة. غزال المقدشية قصائدها تناولتها العامة والخاصة، وهذا النص الذي ذكرناه سابقا كانت غالبا يعني في قصائدها الطويلة كان غالبا ما تسيء، وبل أنها تستنكر وبصرخة شديدة بس الصوت عالي
1: وبوضوح
0: بوضوح بدون حتى أنها بدون مواربة
1: بدون تورية وبدون
0: تورية. هذه غزال تختلف عن أي عن أي ثائرة في اليمن. ثائرات اليمن كثيرات، وللأسف لم يعتني الجانب الإعلامي
1: وفي غياب
0: المؤسسات التعليمية
1: أيضا في غياب التدوين أستاذي
0: والتدوين نعم التدوين كان كارثة جدا. نعم. تخيل أنه لم أجد لها على مراجع إلا ثلاثة مراجع فقط.
1: حتى الشاعرة التي نتناول موضوعها اليوم باعتقادي أنها شذرات بسيطة من من من أشعارها ما
0: نعم
1: ما
0: أشعارها لم تسجل كلها
1: لم تدون.
0: يعني تخيل ميزة أيضا ميزة غزال المقدشية أنها خرجت من كان معروف عن المرأة إذا قالت شعر تقول شعر في الزراعة
1: مع أني أؤكد لك ولو قاطعتك أستاذ فيصل أنه لو كان هناك جهد بحثي وتحرى في المنطقة التي عاشت فيها لوجد أشعار لم تدول لها حتى الآن
0: أكيد منقولة شفهيا
1: لوجدها متداولة حتى اليوم.
0: نعم صحيح. طبعا ميزة غزال كما ذكرت سابقا أنها كان المرأة في تلك الفترة لا تقول شعر، إذا قالت فاضطرت لا تقول شعر إلا في الزراعة. نعم. في الجانب الحكمي من الزراعي الذرة الصريب
1: أو أغاني النساء المرتبطة بالمطحن
0: أو الأغاني المرتبطة بالأعراس
1: والمرتبطة بالمغزل
0: بالأعراس وأعمالها فقط
1: أعمالها.
0: أما أنها تتكلم في مواضيع ثانية ما يقول ما مش كلامها
1: ليس من حقها.
0: فلذلك غزال كان ميزتها أنها خرجت من دائرة الشعر الحكمي الزراعي اللي يحتاجه يوميا إلى الشعر السياسي المواجه،
1: بمعنى أنها حالة استثنائية
0: جدا. نعم. لذلك أنبت شعرها الذي كان بذرة
1: بذور
0: وأنبت وعي سياسي ووعي اجتماعي عالي
1: ثوري.
0: وثوري، بل أنه لذلك ذاع صيتها ورجاحت عليها. ويحكى أيضا أنها من التدوين المنقولات الشفهية التي نقلت عن غزال المقدشية أنها كانت تقاوم بأسلوب كما يقولوا القوى الناعمة، فكانت تجتمع في أي عرس أو أي حنة أو أي عزاء وتعمل بيتين ثلاث على العنصرية
1: ملغمات
0: أبيات ضد العنصرية.
1: نعم.
0: ولذلك كانت تمثل أعتقد وزارة إعلام
1: ثورة ناعمة
0: ثورة ناعمة
1: كما قلت.
0: نعم. فغزال إذن لذلك غزال من المعروف أنه كانت وما زال يعني وما زال اسمها له بريق حتى عند كبار الشعراء، بل أنها تعلمت جابت لواحد فقيه فلوس اشتغلت بعرق جبينها هذا مما أثر عنها.
1: نعم.
0: وودت لشخص يعلمها القراءة والكتابة فتعلمت القراءة والكتابة. ولذلك قرأت لشعراء سابقين، قرأت لفاطمة الشهارية وقرأت للشاعرات السوابق وقرأت أيضا للمتنبي وللجاحظ وقرأت لكثير، بل أنها قرأت العلماء الشافعية أكثر من غيرها.
1: إذن هذا يؤكد أنه كان لديها وعي
0: عندها
1: فكري
0: ووعي فكري يعني هناك شخص. ولذلك قال الحكماء هناك شخص لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه. هذه كانت من ضمن الناس الذي كان جاهلا وكان يعرف أنه جاهل يجب أن يتعلم. طبعا غزال المقدشية
1: كان لديها عزيمة وإصرار للخروج وكسر الواقع الذي
0: نعم كانت قريتها اسمها قرية جورور، هذه في إسبيل التابعة حاليا للواء البيضاء.
1: نعم.
0: فكانت يوصف يراها المجتمع على أنها منبوذة، ورغم أنها منبوذة إلا أن المجتمع كله كان محتاجها يعود إليها كمرجع ثقافي فكري كمرجع اجتماعي، بل أنه كما ذكرت لك سابقا بعض المشايخ كان يستحي أن يقال عنه أنه يستشير غزال المقدشية وهي من طبقة خامسة
1: بالعلن
0: ولذلك كان سرا يرسل إما بناته أو يسير ليلا فيستشيرها في قضية أربكت. فكانت في فترة هي كانت في فترة فيها ثارات وفيها حروب قبلية شديدة.
1: كانت لديها بصيرة تمكنها من حل نعم. هذه القضايا.
0: نعم، وكان عندها القدرة، ولأنها امرأة كانت تستطيع أن تدخل إلى أي قبيلة أخرى، وبالتالي تستطيع أن تقلب الأخبار لأنها مشهورة ومعروفة. وطبعا ولدت غزال وعاشت كما معروف في ميفعة، نعم، في قروة قرية حورور، في هذه في طبعا عنس. وفي منتصف القرن التاسع عشر كانت وفاتها، وذلك بالتزامن مع أفول أو نهاية الدولة القاسمية التي كانت تحكم اليمن، والتي كان لها مع أحد رجالتها القضية التي قالت فيها: يا رجال البلد قد المثمر مخالف جاي يطوف الذرة ولا جاي يطوف المكالف. طبعا شوف السؤال هنا يعني للأمانة أنه يثير كثير من الغيرة. يعني زي
1: وهي تستثير
0: المجتمع، حمية المجتمع
1: حمية.
0: فطبعا ينسب أو ينسب المهمشون كما تشير بعض المصادر، نعم، إلى نصير الدين، يعني هؤلاء المهمشون، نعم، التي كانت منهم غزال المقدشي رحمة الله عليها، ينسبوا إلى شخص اسمه نصير الدين نجاح الحبشي، أحد عبيد الدولة الزيادية، أحد المعتقلين اعتقلهم وتم استعبادهم،
1: نعم،
0: وكان في زبيد، والذي استغل انهيار تلك الدولة وكون بعد صراعة مريدة دولة تابعة للعباسيين، أطلق عليها كما أشار المؤرخ الخزرجي اسم ملوك الحبشة في اليمن
1: الزيادية،
0: دولة اسمها ملوك الحبشة في اليمن. طبعا يعني هناك اختلاف على تسمية أبناء الخمس هذه،
1: نعم،
0: وهي أنه أحدهم طبعا السلالة التي كانت تحكم يمكن معها تفسير آخر،
1: تفسير
0: فكانت
1: تفسير.
0: تقول على أنهم من الخمسة الذي ذكرهم الله في القرآن فإن الله الخمس والمساكين
1: نعم.
0: الآية الكريمة المعروفة. يعني هنا يظهر لنا مدى التملق للناس وخوفهم من غضب الناس، غضب الشعب، لأنهم يعرفون غضبة الشعب كما قال الزبيري
1: كبيرة.
0: غضبة الشعب يعني ليس بعدها إلا موتهم وهلاكهم،
1: تغير الواقع.
0: فطبعا الأمة السلاليين سواء كانوا الأدعياء هؤلاء المستفيدون الأبرز من وجود حاجة اسمها الطبقة خامسة،
1: طبقات، نعم،
0: والمعروف يعني بالعودة إلى ما ذكرنا هناك، يعني إشارات غير مؤكدة على أن غزال المقدسية ليست من بنات الخمس كما يقال، ولكنه تم استعباد جدها، يعني اعتقاله وسجنه ثم وسم بأنه عبد. وهذا طبعا مما من ضمن الفظائع الجرائم الاجتماعية التي كان يقوم بها تقوم بهذه السلالة، وهي طبعا اليوم معنا صورة محدثة
1: على الواقع
0: وجديدة على الواقع
1: بالفعل،
0: وهو خداع الناس، وفي المقابل أيضا الإجرام،
1: استخفاف
0: بالعقول واستبداد الناس واضطهادهم،
1: نعم.
0: كانت طبعا معروف عن غزال معتدة بنفسها،
1: ولم يأتي هذا من فراغ إلا من اعتداد بالنفس،
0: نعم. وطبعا برزت كشاعرة تنافع عن قبيلتها، بمعنى أصح عن المنطقة، بل عن اليمنيين بشكل عام. وهذا يظهر كثيرا طبعا في كثير من قصائدها التي غنت، وأنا أتمنى من المخرج الكريم أن يسمعنا.
1: لدينا فاصل.
0: أي نعم.
1: نعم، نذهب إلى فاصل غنائي ونعود.

0: إذن أستاذ فيصل، نواصل حديثنا عن الشاعرة غزال المقدشية، ونواصل الحديث عن المسار الثوري أيضا والمسار الاجتماعي، لأنهما مترابطان مع بعضهما، المسار الثوري والمسار الاجتماعي. بالإمكان أن نقول أن غزال المقدشية هي رائدة في الثورة الاجتماعية في اليمن، إذا صح التعبير. غزال المقدشية كانت ثائرة من خلال أدبها ومن خلال شعرها، وكان شعرها يعبر عن ثورة اجتماعية. فإذا صح القول أو صح المصطلح الذي نطلقه أنها رائدة من رواد الثورة الاجتماعية. نعم. في اليمن،
1: بل أنها من ضمن المصلحين الاجتماعيين على مستوى تاريخ اليمن. نعم. غزال المقدشية التي لماذا لم يندثر اسمها رغم أنه ولا أحد ذكرها في مرجع؟ لأن ذاكرتها الاجتماعية وأثرها في المجتمع ما زال إلى اليوم. غزال المقدشية التي لشدة لذعة شعرها وأثروا على من يدعون التسيد على الناس، جعل أحدهم أن يرد عليها شيخ كبير طويل عريض، فقال لها: يا ميندي يا مخنتس، من عيال الخمس، من عيال الخمس دي لحمتك لوح في معزاه ولا عرس، ومجلسك في يسار الباب من جادعس.
0: ولحمة اللوح هذه كانوا يعطوها
1: للمهمشين.
0: للمهمشين لأصحاب. نعم. الطبقات الدنيا.
1: نعم، في طبقات الدنيا، يعني معنى أنه محاولة لإهانتها، لأنه هنا نبضت العنصرية بأعلى مستواها
0: تفور.
1: هنا يعني فاض إناءها بما فيه، حتى أنه حين قتل رجل من قومها اسمه أحمد، تم الثأر له من رجل قليل الشأن اسمه روبان. قالت متهكمة: أحمد بروبان والله لو قدحنا حبسه. أحمد بروبان والله لو قدحنا حسه. يعني بمعنى أنه هل إذا قتل واحد مننا، يعني أنه قليل القيمة، وإذا قتل منكم شخص أنه عالي القيمة؟ هذه العنصرية كأنها شبه عنصرية اليهود اليوم اللي في إسرائيل.
0: بالفعل
1: والله تشبيههم. بل أنه فقام أحد من أفراد أسرتها وانتقم للشخص هذا وقتل القاتل في نفس اليوم. طبعا مفارقة صادمة في حياة مسار حياة شاعرة عرف عنها تبنيها من قبل الجميع لمبدأ المساواة، بل أنه هناك جمعية، يعني قرأت مؤخرا أنه جمعية اسمها جمعية غزال المقدشية، بهذا الاسم، جمعية غزال المقدشية للمساواة والحريات.
0: الله أكبر.
1: موجودة الآن، موجودة على الساحة، ومعها حتى مواقع في الإنترنت وكل شيء، للأثر الذي تركته هذه المرأة.
0: الأثر الذي تركته.
1: وسواء كانت الشاعرة غزال المقدشية من بنات الخمس أو من بنات القبائل أو من بنات الكبار أو الصغار أو حسب التقسيمات الطبقية المرفوضة من اليمنيين بشكل عام.
0: نعم.
1: فهي في الأول والأخير يمانية ومن حرائر اليمن الأصيلات، أو من بنات اليمن، يمنية المولد والنشأة، وعلم بارز من أعلام الثورة الاجتماعية. قامت بثورة اجتماعية، ثورة الاجتماعية أسست لثورة سياسية وثورة عسكرية كان من نتائجها التحرر من الظلم والاستبداد وأهداف ثورة 29 سبتمبر الخالدة. طبعا تخليدا لذكرها يجب أن نقتفي أثرها. أنا لدي توصيات أنه نتمنى من وزارة التربية والتعليم أن تكون غزال المقدشية في مقدمة الصفوف،
0: مفردة من،
1: يعني أن لا تكون كثقافة زائدة.
0: نعم.
1: أن تكون غزال المقدشية ما يعني لها نصيب في المنهج المدرسي، يعني أن تكون لها مثلا، أنا أقترح أن يكون في صف رابع مثلا،
0: مفردة.
1: لماذا لا يكون، لماذا لا يعرف
0: شخصية من شخصيات من مادة التاريخ
1: من ضمن صغر، يعني الطفل. نعم. الطفلة البنت
0: لا ما
1: تنشأ حرة.
0: نعم.
1: أنا أيضا أتمنى من وزارة الثقافة والإعلام أن يجمعوا أقل حاجة، يعني والأمانة ولا يزعلوا، يعني يستحوا أقل حاجة، يفعلوا مادة واحدة، يجمعوا مادة كتاب
0: المتداول،
1: يعني حتى أو يكلفوا فريق
0: وما كتب،
1: يعني يستنطق الناس أو التراث الملفوظ الشفهي وينقلوه إلى مؤلف ويحمل اسم هذه الشاعرة والمناضلة
0: وجمع
1: حياتها كلها وتناضل عن بنات جنسها.
0: نعم، وجمع ما هو متداول حتى.
1: نعم.
0: اليوم من،
1: يعني في متناثر،
0: وأيضا ما كتب عنها من كتابات سابقة،
1: كتبت عنها الدكتورة لمياء الكندي.
0: نعم.
1: في مقال طويل وجميل جدا عنها، سأقتبس لك جزء منه، كتبت بمستوى عالي جدا جدا. والدكتورة لبيا الكندي معروفة،
0: نعم،
1: هي صاحبة كتاب الكهنوت.
0: نعم.
1: هي صاحبة الكتاب الذي أخذ الامتياز لعام 2022،
0: أخذ زخم، نعم،
1: زخم كبير. فقالت في مقدمة مقالها: تظل مسألة التمييز العنصري التي غرسها الغزاة الروسيون حاضرة في المشهد الاجتماعي اليمني حتى اليوم، ولعل تجاوز آثارها التدميرية على المجتمع والدولة يحتاج نضالا طويلا، لأنها غروس لقرون كبيرة وطويلة من السياسة الإمامية التي جعلت منها ظاهرة معاشة وسياسة منهجة يتم من خلالها تركيع كافة القوى الاجتماعية لصالح الفئة الحاكمة أو التي تسعى للحكم وفق قواعد عنصرية وتقسيمات طبقية. طبعا تتكلم عن غزال، قالت: تنبهت غزال المقدشية التي نشأت في منطقة إسبيل من قرى عنس للخطر الوجودي. طبعا العنصرية، يعني أنا أعتقد أن الدكتورة هنا تقصد على أنه العنصرية خطر وجودي على كل يمني، لأنه
0: وجودي.
1: سيبقى في الأخير لا يريد أن يكون هناك شخص داخل الخريطة الجمهورية اليمنية إلا عبد له، ما لم يكن له منافس له في النسب حسب ما يرى.
0: بالفعل.
1: طبعا غزال كانت تجاهد ببسالة هذه التقاليد التي فرضت على المجتمع وتقاوم الأعراف المغلوطة التي غالبا طبعا كانت ما تسيء إلى كل الناس، فما بالك بالمرأة.
0: نعم.
1: تسيء إلى كل الناس وإلى المرأة بشكل أكثر.
0: بشكل أكثر، نعم.
1: يعني في يعني امرأة قالت الشعر وثارت على المبادئ العنصرية المغلوطة في زمن كان يسخر الناس من الرجل الذي يقول الشعر، فمن بالك بالمرأة التي كانت تعد عندهم يعني درجة خامسة من المجتمع
0: ودرجة دنيا،
1: بل أنها درجة دنيا، بل أنها كانت يعني إذا مات الرجل يزوجوه أخوه يزوجوه غصبا عنه. يعني أنا أذكر أنا أعرف هذه الأشياء. فكانت يعني غزالة امرأة نادرة، ولأنها علم من أعلام كما ذكرت سابقا من أعلام النهوض أو الثورة الاجتماعية، الثورة الاجتماعية الأدبية. فكانت لها وجهتين: الوجهة السياسية من خلال الشعر والأدبية، والوجهة الثانية الحكمية. شكرا جزيلا لهذا اللقاء.
0: إذن شكرا جزيلا أستاذ فيصل بما أثرت به هذه الحلقة، ونتمنى العمل بالتوصيات التي طرحتها في ختام هذه الحلقة، وأن نجد في القريب مادة مطبوعة
1: بإذن الله. نتمنى والله أن يكون لها مادة مطبوعة،
0: نعم، وأن تصبح مفردة من مفردات

قيادات المنهج اليمني. وفي الختام تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مستمعينا الأكارم، والشكر لكم على استماعكم لهذه الحلقة، وتقبلوا تحياتي أنا مقدم ومعد البرنامج مسعد عكيزان، وهي لكم من الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج الزميل نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حديثي يتواصل معكم حول سلسلة علمني القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، تطهير الصف الإسلامي أمر محتم يجب أن ينبغي للمسلم أن ينظف هذا الصف حتى لا يكدره بعض المنافقين وبعض الأجراء الذين يخلخلون الصفوف. نحن عرفنا من تطهير الصف أنه لا يجوز أن يكون في الجسم الإسلامي طفيليات تعوق مسيرته وتضعف قوته، بل يجب أن يتخلص منها ليبقى نظيفا سليما معافى. لكن أيها المستمعون الكرام والمستمعات، لا بد من معايشة بعض المجتمعات غير الإسلامية، قد يكونون معنا وقد يكونوا جيراننا.

أننا نبايعهم ونشتري منهم ونتبادل معهم المنافع الدنيوية، هذا أمر لا مفر منه. أما الذي لا ينبغي أن يكون فهو الود لهم والولاء، فهنا التمايز والمفاصلة والبراء، وهذا الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الحلقة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى، واسمعوا إلى هذه الآيات التي نحفظها جميعا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد

أعبد لكم دينكم ولي دين. إننا والكفار على طرفي نقيض. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع إبراهيم عليه السلام في عقيدته السليمة. فماذا فعل إبراهيم؟ قال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وسيدنا إبراهيم هو الذي قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فكان موقفه غاية في الصراحة والبراءة من المشركين والتمايز عنهم. وهو الذي قال لقومه: وأعتزلكم.

بقيا، فانفصل عنهم نفسيا، وإن ظل بينهم يدعو إلى الله تعالى وإلى الدين الحق، وهو الذي صرح بعداوة الآلهة المزعومة التي يعبدها قومه.

وهو عليه السلام الذي توجه إلى الله سبحانه وتعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فالهداية من الله فقط. وهو عليه السلام الذي أعلن براءته من عبادة غير الله وأمر أبنائه بذلك، قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهذا ما ينبغي أن نزرعه أيها الأخوة المستمعون الكرام والمستمعات، ما ينبغي أن نزرعه في قلوب أبنائنا منذ نعومة أظفارهم. ولذلك أعلنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وحين شهد الكافرون أن مع الله آلهة أخرى وبهتان زورا وبهتانا، كان القول الفصل من النبي صلى الله عليه وسلم البراءة، كان منه عليه الصلاة والسلام البراءة منهم. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. فكان التمايز بيننا وبينهم. ولهذا أيها الإخوة المستمعون، يعلن الله سبحانه وتعالى أن رسوله الكريم محمدا عليه الصلاة والتسليم بريء من اليهود والنصارى الذين بدلوا دينهم وانقسموا شيعا وأحزابا. اسمعوا لله تبارك وتعالى وهو يقول

0: شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنها براءة من المشركين ومفاصلة تامة لمعتهم وتمايز عنهم، فهم في وادي الكفر السحيق، ونحن معشر المسلمين في ذرى النور والضياء. وكما أننا نمايزهم في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يأمرهم بالابتعاد عنا يوم القيامة. قال سبحانه: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالأنبياء الكرام كلهم أعلنوا براءتهم من المشركين، فالدين واحد. هذا هود عليه السلام يعلن براءته من المشركين، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهؤلاء أصحاب الكهف يعلنون توحيدهم لله تعالى ويستنكرون شرك قومهم. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. والله سبحانه وتعالى يأمرنا ألا نعاشر من يتخذ ديننا لهوا ولعبا ويستهزئ بآيات الله خشية أن نأس إليهم فنكون حتى خشية أن نأنس إليهم فنكون والعياذ بالله مثلهم منافقين أو كفارا، وألا نتخذهم أولياء، فأولياؤنا يجب أن يكونوا منا معشر المسلمين. قال سبحانه وتعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. من هم يا رب الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أيها المستمعون والسادة الفضلاء، ومن سمات المسلمين أنهم ينأون بأنفسهم عن اللغو واللهو. اسمعوا إلى الله وهو يقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، فليسوا منا ولسنا منهم. وعلينا معشر المسلمين أن نتمايز عنهم، فلا يكون الود إلا للمؤمنين والحب والأمان إلا لهم، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية. ويحذرنا سبحانه وتعالى من موالاة اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويحذرنا مرة أخرى من الأهل إن كانوا كفارا فلا نواليهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. لكن الله سبحانه وتعالى لا يمنعنا أن نحسن إلى الكفار الذين لم يقاتلوننا ولم يؤذونا، فالبر من سمات المسلمين. هذا ينبغي أن نفرق بين الولاء والمحبة والنصرة وبين البر والإحسان، والعدل من صفات المؤمنين. أما الذين قاتلونا وآذونا فهؤلاء لا ينبغي الإحسان إليهم ولا موالاتهم، وإلا كنا ظالمين لأنفسنا والعياذ بالله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ويؤكد ذلك في السورة نفسها نهيا عن موالاة الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فلا تلاقي مع الكفار أبدا، فطريقنا غير طريقهم، ومآلنا أيها المستمعون الكرام غير مآلهم، ولا يجوز الركون إليهم واتخاذهم أولياء. فليع المسلمون حقيقة أمرهم وليحذروا منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن استمع القول فاتبع سنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة للكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
3: إذاعة مأرب، أنتم ففتنا 9.5.

أَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ أَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد